0: أجمل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سمع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتست

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: حملة 1 زائد 1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب 4 أشخاص، 3 منهم بجروح خطيرة والرابعة بجروح متوسطة إثر حادث تصادم بين مركبتين على شارع 65 قرب قرية دبوري مساء أمس. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصابين بجروح خطيرة هم شابان في العشرينيات وشابة تبلغ 18 عاما، فيما أصيبت امرأة في الستينيات بجروح متوسطة، ونقل المصابون إلى مستشفييها عامك في العفول وبورية لاستكمال العلاج. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة جراء حادث ذاتي أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة الطيب الليلة الماضية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال العلاج. أعلنت السلطات الإماراتية رسميا أن مساعد طيار في رحلة تابعة لشركة فلاي دبي خطط للسيطرة على طائرة وإسقاطها فوق مطار بن غوريون بهدف تنفيذ عملية انتحارية. وبحسب التحقيقات الإماراتية اعتدى مساعد طيار على قائد الرحلة داخل قمرة القيادة قبل أن يتمكن أفراد الطاقم من السيطرة عليه وتحويل مسار الطائرة التي هبطت اضطراريا في السعودية دون إصابة الركاب. أعلنت السعودية شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تستهدف مواقع عسكرية تابعة للجماعة، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لواء تركي المالكي. وتأتي العملية في إطار حملة أطلقت عليها السعودية اسم فجر اليمن، التي تشارك فيها نحو 100 طائرة مقاتلة سعودية دعما للقوات الحكومية اليمنية وسط معارك للسيطرة على مناطق استراتيجية قرب مضيق باب المندب. أعادت الولايات المتحدة نشر تحذيرات أمنية لرعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى مغادرة المنطقة واتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تطورات أمنية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الإقليمية والمخاوف من تصعيد أمني قد يؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى خفض أسعار الوقود التي ارتفعت بنحو 70% منذ اندلاع الحرب مع إيران. وبحسب الاتفاق ستورد روسيا أكثر من 300,000 طن من الديزل فورا ونصف مليون طن إضافية خلال تشرين الثاني نوفمبر. ويأتي هذا الإعلان الأمريكي رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو. في المقابل انتقد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قرار ترامب وصفه بغير العادل والنزيه، معتبرا أن القرار هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين المعلقة السياسية الأمريكية كاتي زكريا متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض خلفا لكارولين ليفت التي غادرت منصبها في آب أغسطس الماضي. وتعمل زكريا مستشارة للاتصالات في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وسبق أن عملت في وزارة الأمن الداخلي، وظهرت كمحللة سياسية في قناتي فوكس نيوز ونيوز ماكس، كما عاشت وعملت في الصين لمدة 2 عامين. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
2: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054

0: 4951717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
2: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن أنا غلطت بالتربية؟ أو يمكن أنا مش عارفة أتعامل معه؟
1: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
3: احتواء مع روان شحوك سمعان.
1: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً.

0: زهلي مع فرات نصار.
1: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
2: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
3: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
4: الحمد لله رجعوا. بعد سنه الصراحه انا كنت ناس الموضوع. فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لك والطاقم اللي معك ساعدوا. فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
3: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات

0: المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
6: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
8: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب 4 أشخاص، 3 منهم بجروح خطيرة والرابعة بجروح متوسطة إثر حادث تصادم بين مركبتين على شارع 65 قرب قرية دبوري مساء أمس. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصابين بجروح خطيرة هم شابان في العشرينيات وشابة تبلغ 18 عاما، فيما أصيبت امرأة في الستينيات بجروح متوسطة، ونقل المصابون إلى مستشفييها عامك في العفول وبورية لاستكمال العلاج. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة جراء حادث ذاتي أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة الطيب الليلة الماضية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال العلاج. أعلنت السلطات الإماراتية رسميا أن مساعد طيار في رحلة تابعة لشركة فلاي دبي خطط للسيطرة على طائرة وإسقاطها فوق مطار بن غوريون بهدف تنفيذ عملية انتحارية. وبحسب التحقيقات الإماراتية، اعتدى مساعد طيار على قائد الرحلة داخل قمرة القيادة

0: قبل أن يتمكن أفراد الطاقم من السيطرة عليه وتحويل مسار الطائرة التي هبطت اضطراريا في السعودية دون إصابة الركاب. أعلنت السعودية شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تستهدف مواقع عسكرية تابعة للجماعة، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لواء تركي المالكي. وتأتي العملية في إطار حملة أطلقت عليها السعودية اسم فجر اليمن، التي تشارك فيها نحو 100 طائرة مقاتلة سعودية دعما للقوات الحكومية اليمنية وسط معارك للسيطرة على مناطق استراتيجية قرب مضيق باب المندب. أعادت الولايات المتحدة نشر تحذيرات أمنية لرعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى مغادرة المنطقة واتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تطورات أمنية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الإقليمية والمخاوف من تصعيد أمني قد يؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى خفض أسعار الوقود التي ارتفعت بنحو 70% منذ اندلاع الحرب مع إيران. وبحسب الاتفاق ستورد روسيا أكثر من 300,000 طن من الديزل فورا ونصف مليون طن إضافية خلال تشرين الثاني نوفمبر. ويأتي هذا الإعلان الأمريكي رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو. في المقابل انتقد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قرار ترامب وصفه بغير العادل والنزيه، معتبرا أن القرار هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين المعلقة السياسية الأمريكية كاتي زكاريا متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض خلفا لكارولين ليفت التي غادرت منصبها في أغسطس الماضي. وتعمل زكاريا مستشارة للاتصالات في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وسبق أن عملت في وزارة الأمن الداخلي وظهرت كمحللة سياسية في قناتي فوكس نيوز ونيوز ماكس، كما عاشت وعملت في الصين لمدة 2 عامين. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
3: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
4: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفش هذا بشي.
6: الله يصبحكم بالخير، من قرية ني.
7: صباح الخير
8: من أعالي الجليل، من قرية نحن.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 0506877728.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلان

وبراديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: الإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتف.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟

0: بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة. الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير فلسطينية في غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين وأصاب 4 آخرين في إطلاق نار وقصف مدفعي شهدتها مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأصيب طفلتان برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدينة حمد شمالية خان يونس، كما أصيب مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط دوار أبو حميد وسط المدينة. وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة غزة. أصيب شابان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة أريحة بعد منتصف الليلة الماضية ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بلدة طمون جنوب طوباس وداهمت عددا من المنازل فيها. أعادت الولايات المتحدة نشر تحذيرات أمنية لرعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى مغادرة المنطقة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تطورات أمنية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الإقليمية والمخاوف من تصعيد أمني قد يؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. أعلنت السعودية شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تستهدف مواقع عسكرية تابعة للجماعة، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وتأتي العملية في إطار حملة أطلقت عليها السعودية اسم فجر اليمن، التي تشارك فيها نحو 100 طائرة مقاتلة سعودية دعما للقوات الحكومية اليمنية وسط معارك للسيطرة على مناطق استراتيجية قرب مضيق باب المندب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي

فلاديمير بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى خفض أسعار الوقود التي ارتفعت بنحو 70% منذ اندلاع الحرب مع إيران. وبحسب الاتفاق ستورد روسيا أكثر من 300 ألف طن من الديزل فورا ونصف مليون طن إضافية خلال تشرين الثاني نوفمبر. ويأتي هذا الإعلان الأمريكي رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو. في المقابل انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار ترامب وصفه بغير العادل والنزيه معتبرا أن القرار هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعلنت السلطات الإماراتية رسميا أن مساعد الطيار في حادثة الطائرة الإماراتية التابعة لشركة فلاي دبي خطط للسيطرة على الطائرة وإسقاطها فوق مطار بن غوريون بهدف تنفيذ عملية انتحارية. وبحسب التحقيقات الإماراتية اعتدى مساعد الطيار على قائد الرحلة داخل قمرة القيادة قبل أن يتمكن أفراد الطاقة من السيطرة عليه وتحويل مسار الطائرة التي هبطت اضطراريا في السعودية دون إصابة الركاب. أصيب 4 أشخاص 3 منهم بجروح خطيرة والرابعة بجروح متوسطة إثر حادث تصادم بين مركبتين على شارع 65 قرب قرية دبوري مساء أمس. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصابين بجروح خطيرة هم شابان في العشرينيات وشابة تبلغ 18 عاما، فيما أصيبت امرأة في الستينيات بجروح متوسطة. ونقل المصابون إلى مستشفييها عامك في العفول وبورية لاستكمال العلاج. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة جراء حادث ذاتي أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة الطيب الليلة الماضية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى أمير في كفر سابا لاستكمال العلاج. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى أعصاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. مسهلي مع فرات نصار.
1: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
2: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
3: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
4: الحمد لله رجعوا بعد سنه. الصراحه انا كنت ناسي الموضوع.

0: فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه؟ قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، المصاري حلال بتضيعش.
1: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
3: ميكس رمضان مع ناصر والياس.
4: طمنا، عرفت للشخصية؟ عرفت عن أي مسلسل منحكي؟
5: مسلسل باب الحارة، دور الـ 11 إلى الممثل بسام كوسة.
6: الشخصية هو الـ 11 بسام كوسة بمسلسل باب الحارة.
4: يلا شو بتقول، باب الحارة ولا مش باب الحارة؟
7: باب الحارة 11 أبو معروف.
8: طيب من مسلسل باب الحارة بقتله للزعيم.
9: أنا جيد،
4: بحب أسمع الجرس، يعني إجا الياس. مرحبا، وصلت لأروى.
10: مظبوط،
4: أنت على الهواء، هوا راديو الناس، واتصلنا نقول لك ألف ألف مبروك.
10: شكرا كتير، رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير.
9: الشخصية عرفتيها؟ الشخصية المخفية؟
10: عرفت، 11 باب الحارة.
3: ميكس رمضان مع ناصر والياس من الأحد للخميس من 8 للعشرة بالليل.
10: مبسوطين بتعرفوا،
3: كونوا كثار لأنه الجوائز كثيرة.

0: أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن فنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين وأصاب 4 آخرين في إطلاق نار وقصف مدفعي شهدتها مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأصيب طفلتان برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدينة حمد شمالية خان يونس، كما أصيب مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط دوار أبو حميد وسط المدينة. وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استهدف قصف المدفعي المناطق الشرقية لمدينة غزة. منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مزارعين من دخول أراضيهم في بلدة كفر النعمي غرب رام الله لقطف الزيتون وأجبرتهم على المغادرة. وفي قرية برقة المجاورة هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من مواصلة العمل، وفق ما أفاد به رئيس المجلس القروي. أصيب شابان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة أريحة بعد منتصف الليل ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بلدة طمون جنوب طباس وداهمت عددا من المنازل فيها. أعادت الولايات المتحدة نشر تحذيرات أمنية لرعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى مغادرة المنطقة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تطورات أمنية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الإقليمية والمخاوف من تصعيد أمني قد يؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. أعلنت السعودية شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تستهدف مواقع عسكرية تابعة للجماعة، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وتأتي العملية في إطار حملة أطلق عليها اسم فجر اليمن التي تشارك فيها نحو 100 طائرة مقاتلة سعودية دعما للقوات الحكومية اليمنية وسط معارك للسيطرة على مناطق استراتيجية قرب مضيق باب المندب.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي للولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى خفض أسعار الوقود التي ارتفعت بنحو 70% منذ اندلاع الحرب مع إيران. وبحسب الاتفاق ستورد روسيا أكثر من 300,000 طن من الديزل فورا ونصف مليون طن إضافية خلال تشرين 2 نوفمبر. ويأتي هذا الإعلان الأمريكي رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو. في المقابل انتقد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قرار ترامب ووصفه بغير العادل والنزيه معتبرا أن القرار هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كشفت تحقيقات إماراتية عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي، إذ تبين أن مساعد الطيار خطط للسيطرة على الطائرة وإسقاطها فوق مطار بن غوريون بهدف تنفيذ عملية انتحارية. وبحسب التحقيقات اعتدى مساعد الطيار على قائد الرحلة داخل قمرة القيادة قبل أن يتمكن أفراد الطاقة من السيطرة عليه وتحويل مسار الطائرة التي هبطت اضطراريا في السعودية دون وقوع إصابات بين الركاب. أصيب شابان يبلغان نحو 25 عاما الليلة الماضية في حادثة عنف وقعت قرب مفرق دبوري، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى العفولي وهما بحالة متوسطة ويعانيان من إصابات نافذة. أصيب 4 أشخاص، 3 منهم بجروح خطيرة والرابع بجروح متوسطة إثر حادث تصادم بين مركبتين على شارع 65 قرب قرية دبوري مساء أمس. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصابين بجروح خطيرة هم شابان في العشرينيات وشابة تبلغ 18 عاما، فيما أصيبت امرأة في الستينيات بجروح متوسطة، ونقل المصابون إلى مستشفييها عيمك في العفولي وبوريا لاستكمال العلاج. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
3: أحلى صباح من قرية كفر برعم.
4: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستخدم

0: مخلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

ألف مرة حب، بعترف لك إني بحبك.

0: جديد في أوبتينايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايس.
0: أوبتينايس تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق

0: عمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال وأم الفحم.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين وأصاب 4 آخرين في إطلاق نار وقصف مدفعي شهدتها مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأصيب طفلتان برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدينة حمد شمالية خان يونس، كما أصيب مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط دوار أبو حميد وسط المدينة. وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة غزة. منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مزارعين من دخول أراضيهم في بلدة كفر نعمي غرب رام الله لقطف الزيتون وأجبرتهم على المغادرة. وفي قرية برقة المجاورة هجم مستوطنون مزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من مواصلة العمل، وفق ما أفاد به رئيس المجلس القروي. أصيب شابان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة أريحة بعد منتصف الليل ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بلدة طمون جنوب طوباس وداهمت عددا من المنازل فيها. أعادت الولايات المتحدة نشر تحذيرات أمنية لرعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى مغادرة المنطقة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تطورات أمنية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الإقليمية والمخاوف من تصعيد أمني قد يؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. أعلنت السعودية شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تستهدف مواقع عسكرية تابعة للجماعة، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وتأتي العملية في إطار حملة أطلق عليها اسم فجر اليمن، التي تشارك فيها نحو 100 طائرة مقاتلة سعودية دعما للقوات الحكومية اليمنية وسط معارك للسيطرة على مناطق استراتيجية قرب مضيق باب المندب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة في خطة تهدف إلى خفض أسعار الوقود التي ارتفعت بنحو 70% منذ اندلاع الحرب مع إيران. وبحسب الاتفاق، ستورد روسيا أكثر من 300,000 طن من الديزل فورا ونصف 1,000,000 طن إضافية خلال تشرين 2 نوفمبر. ويأتي هذا الإعلان الأمريكي رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو. في المقابل، انتقد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قرار ترامب ووصفه بغير العادل والنزيه، معتبرا أن القرار هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أصيب شابان يبلغان نحو 25 عاما الليلة الماضية في حادث عنف قرب مفرق دبوري، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى العفولي وهما بحالة متوسطة ويعانيان من إصابات نافذة. كشفت تحقيقات إماراتية عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي، إذ تبين أن مساعد الطيار خطط للسيطرة على الطائرة وإسقاطها فوق مطار بن غوريون بهدف تنفيذ عملية انتحارية. وبحسب التحقيقات، اعتدى مساعد الطيار على قائد الرحلة داخل قمرة القيادة قبل أن يتمكن أفراد الطاقة من السيطرة عليه وتحويل مسار الطائرة التي هبطت اضطراريا في السعودية دون وقوع إصابات بين الركاب. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فرات نصار وبرنامج مسهلي. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9، قال له فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
3: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
2: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم
3: بالشكر
2: الكتير كتير كتير.
3: يكلم
2: ايديكم يا رب.
3: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
4: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
5: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن انا غلطت بالتربية؟ او يمكن انا مش عارفة اتعامل معه؟
4: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
6: احتواء مع روانش حوكس معان.
4: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
7: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية، لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
8: هاي تقنية الفار خطورتها،
7: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة، معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعالسمع.

انستغرام nesradio.fm. مسهلي مع فرات نصار.

0: برنامج مساهلة الموسم الثاني الحلقة 90 ما بعد 100. مواطن من عارة يطالب بتوحيد الأذان بين مساجد عارة وعرعرة. أهل من مجد كروم يشكون من إهمال البنى التحتية في شارع بلال بن رباح. ومتابعة لقضية فيضان مياه الصرف الصحي في عرب الهيب، اتحاد مياهكم يرد ويدعي قمنا بتصوير فيديو يوثق حالة الموقع وسط عدم تأكيد حدوث فيضان للصرف الصحي كما يدعي المواطنون. إذن هذه العناوين لهذا العدد ولهذه الحلقة، الحلقة 90 ما بعد 100 لبرنامج مساهلة. في التحرير والإنتاج ميس عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمر في الإخراج والتصوير. ونذهب دائما ونذكر بفقرة التي أنتم من خلالها يمكن الاتصال بنا بشكل مباشر على الرقم 0461166666، 0461166666، أو 0544515117.
1: أسلاك الكهرباء كثير قريبة على البيت، كان كثير نلاقي خطورة، وكمان من ناحية عدم راحة بالبيت يعني، وكثير قريبة على الأرض. كانت أنا بتذكر أيام الشتوية كان مرصي في كيسر اللي تعمل حروق أو تعمل إيش عنا، تعمل يعني خطأ عنا بالبيت.
2: إحنا الوضع هنا متأزم جدا، إحنا موجودين على الحدود وإحنا في المنطقة خطر جدا هون، في كل عرف بيسأل فينا، الشرطة شو عم تسأل فينا، ولا حدا بيطلع ولا حدا بيطلع علينا، خدي بيقول فيش عنا، فيش عنا أي إشي يعني أي مساعدات من المنطقة البلدية.
3: فيش أي سبب مقنع انه يتصرفوا معي هذا التصرف او يردوا علي هذا الرد. بينت المشكلة ما بعد سنة 90، كنت بدي اسافر، قدمنا للباسبورت، دفشوا الطلب.
4: في مشكلة في الاضاءة في الشوارع، ما كان في اضاءة بالمرة، وكانت الشوارع كثير متسقة يعني ما كانوا ينظفوها بالمرة.
5: حي البيار شارع 65، الدخلة والطلعة من البلد بتشكل كثير خطر، سواء على السيارة اللي داخل ولا السيارة اللي بالشارع الرئيسي.
6: في تقريبا 4-5 نمر اللي هني ما فيش عندهم توصيل للصرف الصحي بشكل صح.
1: صراحة أنا فات البرنامج وقررت أبطلكو أتوجه لكو بعد ما علينا سنين، وكسوا شركة الكهرباء غيروا الكوابل وزبطوها، كله صارت إسا كيقولوا مغطي بقومي، وإسا في أمان في كل إشي الحمد لله.
7: أكبر على مدى كل هذه السنوات يشتكون من إهمال من البلدية، من بلدية صفا. بعد عرض الموضوع في راديو الناس أنا تحدثت إلى رئيس البلدية، قال غدا سأزور وسأحاول حل هذه المشكلة. فعلا ثاني يوم قام بالزيارة، وبعدها تم نقل مبنيين إضافيين من جنيوت تنتين.
3: نعم، على مدار 30 سنة ما شعرتش ولا لمست أي تحرك كما ألمس اليوم، وعندي أمل أنه أنا أفضل أطلع بره.
4: بدوا يغيروا الضيات اللي كانت محروقة، وبدوا كمان بعمل التنظيف، ونتمنى طبعا أنه يكون في استمرارية للموضوع. كثير بحب أشكر مجلس المحلي إدارة وعاملين، ونشكركم لكم يا أخ فرات، إلك ولبرنامج سهل
8: مع فرات مصر.

0461166666 0461166666 هذا هو الهاتف للاتصال، وأيضا 0544-515-117 0544-515-117 إرسال رسائل صوتية نصية أو أي اقتراح. نذهب ونبدأ مع فقرة المتابعة.

0: وصلنا توجه من مواطن من كوكب أبو الهيجاء يشكو من وجود حفرة خطيرة بالقرب من منزله، وبالرغم من توجهات عديدة لا يوجد حل، كما قال في حديثي لبرنامج مسهل العدد السابق. المجلس المحلي وقسم الهندسة على علم بالمشكلة، هذا طبعا الرد السلطة المحلية في المنطقة المذكورة، ويتم حاليا العمل على إعداد خريطة وحل هندسي لمعالجة الإشكالية بشكل مناسب وآمن. نؤكد أن أمن وسلامة المواطنين على رأس أولويات المجلس المحلي، ونعمل على إيجاد الحل الأنسب للمشكلة ومعالجتها وفق الإمكانيات والإجراءات الهندسية المطلوبة. شكرا على توجهكم، على دعمكم واهتمامكم. هذا يعني من السلطة المحلية الرد، على أمل بالفعل أن يكون هناك حل لهذا المواطن في الفترة القريبة. في الأسبوع الماضي أيضا كان قد وصلنا توجه من أهالي في عرب الهيب يشكون من مشكلة مياه الصرف الصحي، حيث يقولون أنه لا توجد لديهم شبكة صرف صحي، ما يؤدي إلى مشاكل متكررة في تصريف المياه، مياه المجاري والمياه العادمة، ويطالبون الجهات المسؤولة بإيجاد حل للمشكلة. في عقاب التوجه تواصلنا مع اتحاد المياه مياهكم، الجهة المسؤولة عن مياه الصرف الصحي في تلك المنطقة، وتحدثنا مع الناطق بلسان الاتحاد الذي أوضح أنه سيتم إرسال ممثل عن الاتحاد لمعاينة الوضع في الحي وفحص المشكلة على أرض الواقع. على ضوء نتائج الفحص تم تزويد هذا التعقيب. ردا على برنامج مسهل نوضح ما يلي. أولا، هذا رد طبعا مياهكم، انضمام عرب الهيب إلى اتحاد مياهكم، انضمت البلدة رسميا لاتحاد مياهكم بتاريخ 1/1/2022، وهي إحدى البلدات لمجلس التابعة لمجلس إقليم البطوف. وكان من أبرز أسباب الانضمام العوائق المتعلقة برخص البناء، وقد عولجت هذه المشكلة فور انضمام البلدة إلى الاتحاد. ثانيا، الادعاء بوجود فيضان لمياه الصرف الصحي، بحسب الموقع الذي أرسل إلينا لا يوجد ما يؤكد حدوث فيضان أو فيضان لمياه الصرف الصحي. وقام الآن من يتابعنا على الفيسبوك، الاتحاد قام التوثيق وأرسل الفيديو الذي يمكن مشاهدته الآن عبر الفيسبوك، هو جزء من الطلب بأن يتم عرضه في التعقيب، وهو يعرض الآن على فيسبوك الناس. أيضا يعني فقط نذكر البث الحي والمباشر بالصوت والصورة من خلال فيسبوك الناس، ونرفق فيديو يوثق من يوم الخميس أي قبل يومين حالة الموقع الذي يدعي عنه أو عليه أو ما يقول يدعيه المواطن. نؤكد أن مركز الطوارئ في مياهكم يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن لأي مواطن يواجه مشكلة فيضان التوجه إليه فورا والإبلاغ للمعالجة. ثالثا، كما جاء أيضا من مياهكم، تطوير شبكة الصرف الصحي في عرب الهيب. تسلمنا واقعا صعبا، إذ كانت الجهة الغربية من البلدة تفتقر إلى شبكة للصرف الصحي، وقد بدأنا فعليا بتنفيذ المشروع ووصلنا أجزاء من الحي بالشبكة، أوصلنا طبعا بالشبكة، ولا تزال هناك بعض العوائق بسبب الصعوبات الطبوغرافية في المنطقة، ما أجبرنا على استبدال المقاول والخروج بمناقصة جديدة واعتماد أساليب مبتكرة لتجاوز هذه العقبات. وفي الوقت ذاته يوفر اتحاد مياهكم خدمات إخلاء مياه الصرف الصحي بصورة دورية ثابتة لجميع المساكن التي لم تربط بعد بشبكة الصرف الصحي، وذلك إلى حين استكمال أعمال تطوير الشبكة وربط هذه المساكن بها. نواصل العمل والمتابعة لتجاوز العوائق واستكمال تطوير شبكة الصرف الصحي بما يخدم أهالي عرب الهيب ويحافظ على صحتهم وسلامتهم وعلى البيئة المحيطة بهم. إذن إلى هنا رد مياهكم، كما ذكرنا أوثقوا أو قاموا يعني إرسال أيضا هذا التوثيق، إرفاق هذا التوثيق الذي يظهر الآن عبر الفيسبوك، من خلاله يدعون بأنه لا يوجد أي طبعا فيضان لمياه الصرف الصحي. ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي صاحب التوجه من الأسبوع الماضي واستمع إلى هذا التعقيب ويريد أن يرد. أهلا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم تفضل.
1: أخبرات هذا اللي يجي صور يعني، أو إنه يعني شو بيستهبل الناس أو إيش يعني؟ إحنا بعثنا له اللوكيشن لكل الحارة، بس هو يجي على موقع اللوكيشن بالضبط يعني، طبعا مش راح يكون هناك بالهاي، في بالمحلات اللي الصور اللي بعثناها هي صور.

0: الملكية، وأنا بتراهن مع أي واحد يقدر يجي ويشوف. أما هو بيجي بيصور لحاله، طب يأخذ واحد من الحارة يتصل معنا وقال أنا بدي أجي بدي فرجوني المشكلة فرجوني إياها، ما اتصل بحد، إجي صور بأرض هيك أرض مفتوحة فيش حد حتى عبار فيش بجنبها وصور وضل رايح، مع أنه أنا متأكد يوم فات وصل للمنطقة هاي داست سيارته بالبيوف اللي جاري بالشارع، أنا متأكد لأنه أنت موجود. وأنا بقول لك تقدر أنت تيجي أخبرات وتعاين الإشي بعينك، تعاين المنطقة بعينك، هني بتهربوا شايف من كل من أشياء وبنبعث وما بنبعث. الجور اللي بدهن سحب يعني بيبعثوا هاي يمكن 4-5 جور، والباقي الناس الفيضوا هيك كلها بتقول لك هي وصل البيوف وبديش أعمل جورة ولا بدي شيء. هذا الليش الموجود هنا بحكيهم بالمرة مش مضبوط، يعني
1: مش مضبوط. انه انت شفت الفيديو يعني مش بالمنطقة اللي انت قصدك عنها؟
0: عمي هذا الفيديو موجود بالحارة صحيح، فاهم؟ بس احنا في عنا فوق 10 نقط، فوق 10 نقط اللي فيه هاي المناظر، انت شفت الصور شايف، والناس شافت الصور كلها، هاي الصورة اللي صورها بمحل مفتوح حتى فيش فيه عمار يعني فيش فيه دور. هم توصل هاي المنطقة أنا متأكد، أنا متأكد لازم يكون شاف، لازم يكون داس بالبيوف اللي جارة على الشارع. هنا يعني فكوا حالهم يعني شنو هذا؟ مش تصرف مسؤول منهم يعني، مش تصرف مسؤول، بدل هنا يعني ما يجوا يقولوا بدنا نعمل ونشد حالنا وندخل الإشي المشروع أسرع يعني بلشوا فيه. هاي الإشي من 22 هم بيقولوا، وإحنا انضمينا بلشنا ندفع للتأييد بال 2018. من 2018 المصاري اللي دفعناها تعمل الشبكة لحالها بالزيادات اللي قاعدين ندفعها.
1: طب
0: واللي لازم كان طلع معي على البث وحكيت معه هو وجه لوجه.
1: لا انا بقترح الاقتراح اللي انت اقترحته، انه لما يجوا يتصلوا لك بشكل مباشر ويجوا على المنطقة اللي انت موجود فيها وفرجين انت وين موجود الاشي وين هن بدعوا.
0: كل الناس بتعرف يعني أفيلو اللي مشتكين بالحارة هاي بيعرفوا هاي المأساة اللي احنا قاعدين نقاسيب منها شايف، وفي ناس يعني ما بهم هالأمر يعني، يعني مش مهم يعني بيوف مش بيوف، وإسا جاي علينا الشتاء شايف بدها تخلط مية البيوف مع مية الشتاء وبدها يعني تعرف تعمل أزمة أكبر، أزمة أكبر يعني عارف. انا والله ما عارف اذا هن هيك يعني كممتاز ومسؤول يعني بتصرف بهاي التصرف شايف، على الدنيا السلام، اي عدم مسؤوليه يعني تهرب من المسؤوليه.
1: طيب احنا الاقتراح اللي انت اقترحته ايضا من وصله لمياهكم، واذا ان معنيين يعملوا هيك يتفضلوا. نشكرك على التوجه من جديد.
0: اهلين بك اخبرك، يعطيك العافيه.

0: نذهب الآن إلى اتصال مباشر وصلنا من مواطن يدعي إلى اعتداء حصل معه اعتداء عليه في أحد المراكز الطبية. أهلا بك.
1: صباح الخير.
0: أهلا بك أخي تفضل.
1: بحكي معك صالح مواطن من مصري.
0: نعم تفضل.
1: أنا بدي أحكي لك مشكلة صارت معي من كنت من مشباز بالمستشفى لأسير بقلب سجن.
0: نعم.
1: أنا كنت بمستشفى بأحد المستشفيات المعروفات هون عنا بالبلاد.
0: نعم.
1: وصلت بساعات الليل على المستشفى أنه كان عندي مرض وإشي فيه ومشباز وخلوني مشباز لتاني يوم. صفيت الحنايا تبعت حنيون رمبم المتحنة المركزية زمان وما كانش في حدا غاد صفيت وطلعت. تاني يوم اجت موت الغاد صفينا بنفس المحل يعني هي صفت بنفس المحل.

0: أجينا لغاد بتحون القلب المستشفى قاعد يقولون هاي الحميه مش هاي. قلت له ماشي انا ايش بدك بسوي بس تطلع اخذ اكمل التبول تبعي يعني بالغرفه تبعتي وايش بدك بسوي بلش منه كلمه ومنا كلمه هيك بلشنا نحكي مع بعض صاروا يعملوا لي اياها عيوب هجموا علي حوالي 8 او 7 من المرتاحين يضربوا فيي ومشبلين ومسبات وحكي وروح على غزه ومش روح على غزه اشياء من الشكل ولما كانت ماما تتصور بهذا الاشي اخذوا التليفون منها وخلوها تمرح الاستراتيجيه تاعوني شو صار
1: يعني ما معكو فيديو من اللي صار معكو
0: ما حكيت عظيم من الفيديو ومحول هيئة كلياته بس مصورة تخريش وأنا كل دم وملمين علي كلياتني
1: طبعا إذا بتبعثوا بكون عشان إحنا كمان برضو ننشروا الفيديو وإنت توجهت لحدا اشتكيت لحدا
0: أنا إسا حطيت محامي لهاي بدأ تشكي على المستشفى اللي كنت فيها لأن أنا كنت بعدني مش فاز واجوا اخذوني وانا مش باز وضربوني وانا مش باز وبعد ما ضربوني واخذوني على الحكرات تبعت البوليس خلى الشوتير اللي بكلب المستشفى خلاهم يكتبوا شحور على الساعة 2 والمشكلة صارت معي على 12 ونص هيك شيء خلاهم يكتبوا على 2:30 الشحور ووداه وين كنت موقف وكانت تحنات حيفا وبعدين ودوني على السجن قعدت بالسجن لغاد وانا بايدي الابره تبعت الانفوزيا وكل دم ومقصبات كثير بجسمي كانت
1: الاشي وانت صار معك اخي
0: الاشي صار معي 7 اكتوبر
1: قبل 3 ايام طيب بدنا منك بس تبعث لنا الفيديو اذا بتقدر تسجل الرقم لو سمحت 0544
0: رقمك انت
1: لا رقم البرنامج 0544 يلا معك اذا لكل من ينضم الينا نحن عبر اثير راديو الناس برنامج مسهل ومعنا مواطن من الناصرة يقول ويدعي بانه تعرض للاعتداء من قبل رجال الامن في احد المراكز الطبية حين وصل لتلقي العلاج تم الاعتداء عليه ومن ثم قام رجال الامن بمحو كل ما يتعلق بالتوثيقات التي قامت زوجة هذا المواطن بالتوثيق بقي ربما توثيق واحد يظهر اثار الاعتداء او ما بعد الاعتداء نحن سنحصل على رد وتعقيب من الناطق بلسان المشفى طبعا بكل ما يتعلق بمثل هذه الحالات معنا أخي صالح
0: أيوة
1: 0544 515 117 117 بعثنا الفيديو عشان احنا كمان نتواصل مع رمبم ومع الشرطة واذا في عندك اشي شكوى او اوراق ثبوتية من يوم اللي كنت فيه في المستشفى برضو ابعثوا على هذا الرقم لو سمحت
0: انا معي كل شيء
1: بعثنا اياه شكرا كثير لك صالح اذا انتم ايضا يمكن التواصل معنا 0544-515-117 او 046-116-666 فاصل ومن ثم نواصل

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي اسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو او مطري او مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
5: عليكم السلام،
4: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس، عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
6: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب إلى ملفاتنا لهذا العدد. نذهب الآن إلى توجه من عارة. يشكو هذا التوجه أو هذا المواطن من عدم وجود أذان موحد بين المساجد في عارة وعرعرة، رغم أنهما تتبعان لمجلس محلي واحد، مشيرًا أن بلدات أخرى تعتمد الأذان الموحد. أهلا بك.
1: أهلا أهلا فيك فوت، يعطيك العافية.
0: شو المشكلة؟
1: قبل ما أبلش أشرح عن المشكلة نفسها، بس مهم لي أوضح أنه أنا شخصياً ما عندي مشكلة ضد الأذان أو رفع الأذان، بالعكس الهدف من توجهي هو تحسين الوضع العام وأنه نخلي الظروف في البلد أحسن. الإشي هو أنه في قرية عارة، أنا مواطن من قرية عارة، في بالبلد 3 مساجد، وكمان في بقرية عرعرة كمان عدة مساجد. البلد جدا صغيرة، وخلال كل أذان وكل مسجد في اللي له الأذان تبعه، يعني ما في أذان موحد. فوقت الأذان كل مسجد بيأذن المؤذن تبعه، ومرات حتى بيكون في فروق بين الوقت، ففي مسجد بتأخر عن الثاني أو مسجد ثاني بيأذن قبل، فبتحس إنه في هيك عدم نظام معين. نطلع على القرى والمدن والبلدات اللي حوالينا زي أم الفحم، مدينة أم الفحم، مدينة كفر قرع، اللي هي مدن أكبر من عارة وعرارة، وهناك الأذان بيكون موحد ومرتب وبيكون تسجيل نفس الصوت. فلما يرفع الأذان يرفع الأذان في كل البلد بنفس الثاني بنفس اللحظة، نفس المؤذن، وبيكون إشي مرتب وأفضل. فالهدف من توجه للراديو لراديو ناس هو أنه نحاول نلاقي حل لهذا الموضوع. بلدنا صغيرة، والمفروض أنه الحل ما يكون يعني ما يكون صعب، فبتأمل أنه نحاول نعالج هاي القضية. مقارنة يعني بالمشاكل الأخرى، هي مش مشكلة اللي إحنا مش عارفين يعني نعيش في البلد منها، وحتى كثير ناس يمكن ما مش منتبهة لأنها يعني ما بتطلع عليها كمشكلة، بس أنا بأمن إن الشغلات الصغيرة زي هاي هي بتساعد وبتساهم لتحسين الوضع العام في البلد.
0: طيب، وإحنا طبعا نتأمل تصل رسالة وبانتظار رد الشيوخ ومن هم مسؤولين عن المساجد في عارة وفي عرعرة، وعلى أمل أن يحصل ذلك سريعا. شكرا لك.
1: شكرا لك فرات، وشكرا لراديو الناس.
0: أنتم أيضا يمكن التواصل معنا لطرح مشاكلكم العالقة 0544-515-117 0544-515-117. نذهب الآن إلى فقرة بذور الخير.

0: وفي بذور الخير نسلط الضوء على قصة أخوة وعطاء من كابول، حيث يستعد رئيس المجلس المحلي نادر طه للخضوع يوم غد الأحد لعملية زراعة كلى بعد معاناة طويلة مع غسيل الكلى، وذلك بعد أن قرر الشقيق رئيس المجلس طبعا التبرع له بإحدى الكليتين ليمنحه فرصة لاستعادة الصحة والعودة إلى حياة الطبيعية. الحديث أكثر عن هذه المرحلة وعن قرار الشقيق ينضم إلينا رئيس مجلس كابول المحلي نادر طه. بداية نتمنى لك وللشقيق الصحة والسلامة والنجاح في هذه العملية. أهلا بك أستاذ نادر.
1: أهلا بك، بارك الله فيك، الله يسعدك يا رب.
0: يعني متى توصل شقيقك إذا بدك تذكر اسمه طبعا لهذا القرار؟
1: أخوي هيثم اللي أكبر مني بسنتين. الواقع أنه يعني لما عرفت أنه خبر أنه أنا عندي فشل كلوي وبحاجة إلى زرع كلى، يعني كل العيلة عندي إخواني أخواتي زوجتي عملوا فحوصات، وبالآخر طلع أنه هو أكثر واحد ملائم، هو أكثر واحد اللي عندي تقارب تقريبا شبه مشترك، حتى هني تفاجأوا وفكروا أنه إحنا توأم بالبداية لدرجة الملائمة، وهو كان على الاستعداد من اليوم الأول.
0: كان استعداد من اليوم الأول طبعا، وبعد ما كان ملائمة ومطابقة بكل ما يتعلق
1: بالإجراءات.
0: صحيح،
1: مطابقة.

0: شبه كلية يعني، الحمد لله رب العالمين. احنا كمان راح يكون عندنا بعد عملية الكلى نظرا للمطابقة زرع كمان نخاع شوكي اللي هن اخذوه من اخوي، لحتى انا في المستقبل ما اخذ ادوية وما الى ذلك. فالشيء بنعمل بس في مستشفى بيلينسون، وحالات قليلة اللي بتنعمل في مستشفيات اثنين بالعالم اللي بيعملوا هذا زرع نخاع شوكي، اللي انا بصير عندي كمان جهاز المناعة تاع اخوي، وهذا الشيء بنعمل في بيلينسون ومستشفى في بوسطن. فإن شاء الله احنا غدا رايحين نكون في مستشفى بيلينسون ونجري العملية بإذن الله.
1: أي ساعة العملية؟
0: العملية الساعة 3 العصر.
1: يعني نسألك كيف الجاهزية والنفسية كان إلك أو لأخوك؟
0: الواقع انه جاهزيه، انا جاهز يعني حتى من ناحيه نفسيه الحمد لله رب العالمين. يعني انا قدامي مخافه ربي ومتكل على رب العالمين، ايماني كثير عالي ومتكل على رب العالمين. بالاخر ربنا شو كاتب، حتى يعني نبأ خبري خبر مفاجئ لي انه انا عندي فشل كلوي، استقبلته برحاب الصدر. بالاخر قضاء رب العالمين هو اللي بياخذنا في هاي الدنيا واللي بمشينا، واحنا مأمنين ايمان مطلق انه ربنا اذا بكتبنا او بصيبنا مصيبه فهو بيختار الناس اللي هي بتقدر توقف بهاي المصائب. الحمد لله رب العالمين، حتى عملنا بالمجلس المحلي ما اهملنا او ما غدرنا نغيب يعني بشكل مفاجئ، ممكن بعض الفحوصات
1: اعتقد
0: الى
1: استاذ
0: ذلك.
1: نادر الناس ما كانت تعرف يعني غير امبارح تعرف
0: صحيح صحيح، يعني انا كنت انا ازاول مهنتي بالشكل دائم، لان انا كنت اعمل غسيل كلى بشكل بالبيت بالليل. صحيح ساعات كثير وصعب كثير ومضني وموجع، لكن كنت افضل ان اعملها بهذه الطريقه عشان اكون بالنهار متفرغ لعملي. اخوي الصراحه اخوي يعني انا بقول له مثلا بدي احكي معك من الراديو، بدي يجي يعني صاحبي يحكي معك، يعني اخوي متفاجئ بيقول لي ليش يعني كلها صحافه وبيجي يعني، بقول له لانه انت متبرع لإلي والإشي مش مفهوم ضمنا. بقول
1: لأنك
0: بس أنا
1: إنسان،
0: عندي
1: قل
0: إشي،
1: له إنك إنسان عندك إنسانية.
0: وهو بقول لي أنا بقول لي خي إحنا تربينا، أبوي ربانا وأمي ربتنا على العطاء وعلى نعطي الغير، وإحنا للغريب بنعطي. فأنا مش أنا مش شايف الإشي إنه شيء طبيعي، وبديش يعني حتى أحكي مع حدا يعني، لأنه أنا شايف الإشي طبيعي وبدي أعمل الإشي لأن أنا أنت أخوي وبالآخر من لحمه ومن دمه يعني. فأنا بحكيك صراحة أنا خوفي بكرة على العملية مش خوفي على نفسي، خوفي على أخوي. أنا حتى بدي أقول لك شغلة كمان، اللي انا من خلال اجريت الفحوصات لما لقيت انه زوجتي ملائمه وهو ملائم، فانا طلبت من الغادي المتامين يعني اللي هن بيعرفوش انه قولوا له انه انت مش ملائم، لان انا خفت عليه وخفت انه لمستقبل اولاده، وانه هو بيشتغل شوي شاق وانا عارف شو. فانا بدي زوجتي كثير بتحافظ على نفسها وبتحافظ وهي رياضيه، فقلت اتفقت بيني وبين زوجتي انه احنا هي اللي تعمل العمليه وهي. فهو لما عرف بالاخر من المستشفى انه انا هيك كثير غضب وكثير وما وافق، واصر انه لا هو اللي يكون لانه اكثر ملائمه. هني كان من المستشفى كان بفضله انه اخوي اللي يكون لانه في اكثر ملائمه، وهذا بيساعدني بالمستقبل اني انا امرق فتره العلاج بشكل اسرع والكلوي تعيش مده اكبر. ف يعني خوفي غدا مش خوفي على نفسي قد ما خوفي على اخوي انه يطلع بصحه وسلامه، لانه ضحى واعطاني منفس للحياه. بس انا من ناحيه ثانيه بدي كمان انه يرجع على طبيعته وعلى حياته الطبيعيه، وهذا الشيء ما ياثر عليه بالشكل السلبي.
1: طب يعني استاذ نادر، واضح الرساله من هذا الموضوع، من هذا التوجه، من هذه اللفته الانسانيه، هي انه الاخوه ما زالت موجوده، الاخوه ما زالت موجوده على الرغم من اللي بنمر فيه كمجتمع، مش بس كمجتمع، كبشريه، من حروب ومن اوضاع
0: صحيح
1: في السنوات الاخيره.
0: صحيح صحيح الإشي. يعني أنا يعني تلقيت كثير اتصالات وزيارات على البيت وتلفونات من كابول وحتى من خارج كابول ومن وسطنا العربي كله. الإشي طبعا مش مفهوم ضمنا، الإشي مش مفهوم بشكل رهيب، لكن أنا بحكي صراحة يعني هذا أخوي بغض النظر عن زرع الكلوي، يعني بني آدم اللي هو بيعطي، بني آدم اللي عنده معطاء، عنده روح العطاء. أنا بقول دائما عنه أنه هو بيشبه كثير والدي، والدي كان بهاي الشخصية وهو أكثر واحد منا متطبع من الوالد. بالنسبة له الإشي طبيعي. أنا بأي مرحلة حتى تعرف بعملك السياسي وشغلك السياسي في أمور كثير بالبيت وخارج البيت والعمل، ودائما جنبي ودائما حدي. إحنا بشكل عام كلياتنا بيت مترابط، هيك امي ربطنا، هيك ابونا ربانا على الاخوه، على المحبه، على العطاء، نكون سند منا للاخر. ويمكن هذا اللي معطينا حتى انه نعطي لمجتمعنا اكثر ولعطينا، لان احنا هيك تعودنا هيك تربينا، والشيء نابع من البيت. انا بحكي صراحه الشيء نابع من البيت، من تربيه ابونا الله يرحمه لابونا، يعني الحمد لله رب العالمين معروف قديش كان معطاء، كان يعطي اخوته، زوج اخوته بعد وفاه والده، كان قريب للكل، كان يعطي للكل. ومن هذا احنا اخذنا هذا الشيء منه، ويمكن اخوي

0: اكثر واحد اخذ منا من بين الاخوه ثلاثه هذا الاشي، فعشان يكون بالنسبه له الاشي مفهوم ضمنا الاشي، يعني كانه عامل اشي طبيعي عادي ما عنده ولا حبه يعني خوف حتى ولا اشي، بيقول لي انا رايح بكره عادي يعني ساعتين بطلع من العمليه ثلاث اربع ايام بروح طلع لي كيف بتصرف عادي بشكل عادي. الاشي صحيح بيثبت الصدر لكن هو بالنسبه له الاشي عادي جدا، وكانه عامل اشي اللي هو لازم يعمله له تلقائي، ما انه الاشي يعني اختياري ولا فيه مخاطره لحياته، شايف انه اللي هو الاشي عادي جدا يعني.
1: وهذا أيضا يأخذنا إلى يعني في نهاية هذا اللقاء ربما إلى رسالة الوحدة لمجتمعنا العربي والذي هو بحاجة لها. أخي نادر،
0: صحيح صحيح صحيح، مجتمعنا بحاجة كثير إنه إحنا نكون سند لبعض، نكون عشان نطلع لبعض وما نقف لبعض على غلطة وزلي وما إلى ذلك، خلينا نكون قريبين من بعض. مجتمع إحنا شايفين إنه كل الشعوب الأخرى بتحارب حتى مجتمعنا، وإحنا ما لازم نكون، إحنا لازم نكون موحدين بكل محل، حتى بالعمل السياسي، حتى بالعمل الأخوي، حتى بالعلاقات الاجتماعية. بالآخر ما بحك ظفرك إلا ما بحك جلدك إلا ظفرك، فإحنا بالآخر كلياتنا وين بدنا نكون وبأي مكان نكون بالآخر بدنا بعض وبدنا ندعم بعض ونكون لبعض، وغير هيك إحنا ما بنتقدم ولا بنقدر نواجه الصعوبات اللي موجودة بحياتنا.
1: نادر طه رئيس مجلس كابول المحلي، ونتمنى لكم بالفعل أن تكون يعني عملية موفقة ويعني الصحة لك ولشقيقك، وشكرا لك على هذه الكلمات الطيبة.
0: شكرا لك، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: بذور الخير أيضا وصلت الضوء على معرض تذكاري تخليدا لذكرى الفنانة التشكيلية الراحلة ديانا محمد سرحان التي رحلت عن عالمنا هذا العام تاركة أعمال فنية وبصمة إبداعية. الحديث أكثر عن المعرض الذي يحتفي بمسيرتها الفنية تنضم، وسيكون ذلك طبعا عن مسيرة ديانا، تنضم إلينا الشقيقة جمانة سرحان. أهلا بك.
2: أهلا بك أخفورات،
1: يعني
2: يعطيك العافية.
1: دائما هناك ما يخلد ومن يخلد، هناك دائما من يحاول نقل رسالة كانت أن تستمر وأن لا تختفي.
2: صحيح، شكرا على هذا اللقاء. احنا امبارح افتتحنا المعرض استحضار اللي هو تكريم لمسيرة ديانا، تكريم لمسيرة روح نقية عبر دنيانا وتركت فيها أثر جميل. المعرض متأسفة على ال
1: واضح نتفهم احنا الوضع، ولكن يعني في مثل هيك وضعية نتفهم، ولكن كيف انت حكيتي يجب ان تستمر الحياة ويستمر العطاء.
2: صحيح صحيح. اول اشي بحب احكي عن ديانا. ديانا كانت مش مجرد انسانة، قبل ما تكون فنانة قديرة هي إنسانة استثنائية، كانت شخصية فريدة للغاية، عندها رحمة وتمتلك حس عالي وفنانة قديرة. ما كانت بس أخت، كانت صديقة، كانت معلمة ملهمة. كثير فخورين فيها بأعمالها بمسيرتها. إحنا مستمرين بالخطوة اللي هي بلشت فيها وبشغفها.
1: الاستمرارية ممكن تكون ربما من افتتاح مدرسة على اسمها أو معهد أو أي شيء يكمل هاي المسيرة.
2: صحيح، إحنا بافتتاح المعرض ذكرنا رح نكمل بمسيرتها، رح نفتح بإطلاق مشروع جمعية خيرية باسمها ديانا آرت، باسم مركزها اللي كان موجود عندنا في القرية، لحتى نساعد الأطفال كل محبي الفن ونكمل بالشغف اللي هي عاشت من شأنه.
1: أكثر لوحة بارزة وبرأيك هي مؤثرة وبتجمع بتكوينتها كثير أمور؟

0: صراحة صعب أحكي عن لوحة واحدة. ديانا كل لوحاتها معبرة. صعب الوصف بأنه صعب نوصف بس بلوحة واحدة. بكل لوحة في قصة، في عبرة. من خلال لوحاتها اللي ما بعرف ديانا من خلال لوحاتها ممكن كمان يتعرف عليها. حسب رأيي ما صعب جدا اني اوصف انطي وصف بس عن طريق لوحة.
1: وبالفعل هذا مشروع فني، مشروع حياة اللي لا يلخص بلوحة او باخرى.
0: صحيح.
1: تجاوب السلطة المحلية معكم اخت جمانة؟
0: المبادرة كانت الحقيقة من إحنا كعائلة. إحنا اللي حبينا إنه نكرم مسيرتها بهذا المعرض اللي افتتحناه امبارح. شكراً. بحب من خلالكم كمان أشكر كل الحضور اللي تواجد من داخل البلد ومن خارج البلد، من الفنانين، كل محبي الفن. الفكرة كانت الحقيقة من خلال العائلة، ما توجهنا إحنا كمان لأي مؤسسة عامة. وإن شاء الله زي ما بقولوا الله يقدرنا ونكمل بالطريق اللي بلشت فيه ديانا.
1: ونحن سنستمر أيضا بالمتابعة. جمانة سرحان شكرا لك.
0: شكرا لكم. شكرا أخبار.

بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج مسهل. نقترب من العدد أو من الحلقة 200. نحن اليوم في الحلقة 190. في التحرير والإنتاج ميساء عساف، حمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: إلى فادي مصطفى بعد الوقفة الأممية، عودة طبعا الدوريات منها الدرجة العليا وأيضا في الليغا وفي البريمير ليج، ولكن بداية إلى لقاء الاتحاد أبناء السخنيني مع مكابي تل أبيب.
1: تحياتي فرات لك للمستمعين. نعم، مكابي تل أبيب تستضيف اليوم اتحاد أبناء سخنين. مكابي تل أبيب مع 1-15، التعادل 6-50، أبناء سخنين مع 11-50. طبعا البشرة أنه تم تمديد وقت شراء التذاكر حتى وقت المباراة بعد تدخل اتحاد أبناء سخنين مع إدارة الاتحاد العام. مباراة صعبة للاتحاد السخنين بانتظار يوسف بوكسيس وتل أبيب، وطبعا مش مهم في أي تشكيلة رح يلعب، في أي توليفة رح يلعب يوسف بوكسيس بواجه فريق أفضلية. طبعا مكابي تل أبيب هو في بيته فريق المتكامل فرات مع كل النقاط. سخنين بعد فوز أول عرامات جان ممكن هذا الإشي النشوي الوحيد اللي راح يأخذها في قبل هذه المباراة، ولكن إذا حصل اتحاد أبناء سخنين على نقطة ستكون ثمينة جدا من بلومفيلد مع توقعاتي لفوز الأصفر من مكابي تل أبيب. دخلك مباشرة إلى إسبانيا، ريال مدريد أمام فياريال. ريال مدريد مع 1-35، تعادل 25، أما فياريال مع 85. طبعا ريال كان عندها 3 أسابيع زي ما أنت حكيت للانتعاش هيك بعد الخسارة الأخيرة من الدربي أمام أتلتيكو مدريد، مجبورة بالفوز علشان الدوري ما يهرب. شوف النقاط عم تهرب منها ومكانك عود ريال مدريد وفاهم هذا الاشي. طبعا فياريال بتيجي بعد فوزين هيك فرصة انه تحاول تأخذ الفوز الثالث، ولكن باعتقادي مع كل الوضع اللي فيه ريال مدريد هي ستكون سيدة الموقف وستفوز في هذه المباراة الصعبة يجب ان نقول امام الكتيبة الصفراء. اما المباراة الاخيرة مانشستر يونايتد امام توتنهام، يونايتد مع 61، التعادل 3-85، 4 لتوتنهام. يونايتد بلشت الموسم القدم اليسرى يجب أن نقول مع فوز 1-5، ولكن وضعها شوي أحسن من توتنهام اللي طبعا في المرتبة الأخيرة في الدوري ومعها فقط 2 نقطة و2 هدفين. يونايتد مجبورة اليوم بالفوز، أعتقد راح تفوز، راح تستغل عامل الأرض عامل الجمهور والبيت طبعا ليونايتد لأنه لا تسمح لنفسه أيضا أن الدوري يهرب. وأمام توتنهام الفريق اللي أيضا يعاني الأمرين مع بداية سيئة، أتوقع الفوز سيكون ليونايتد. أنت رأيك سخنين تعملها اليوم ممكن يكون مفاجأة فرات؟
0: صعب كثير مع مكابي تل أبيب، ولكن نتأمل، الأمل دائما موجود،
1: دائما دائما
0: الأمل. مكابي تل أبيب أعتقد يعني واضح بده اللقب.
1: بده اللقب الأفضل، كنا قد رهنا على تل أبيب وعلى بير السبع في غياب بعد الأمم، وطبعا شفنا أن الفريق غير متكامل حتى الآن، وران كوجوخ أيضا يعني ذلك. مكابي تل أبيب الفريق الأفضل في الدوري حتى الآن، يعني نتخيل هم نحكي على الدرجة العليا ما بنذكر مكابي حيفا في حتى الربعية الأولى، ولكن هذا حال الدوري.
0: فادي مصطفى شكرا لك،
1: تحياتي.
2: إذا بتبعتهش أكيد بترى.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زي ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق لرؤوس السن.

0: سودا، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 8 أعوام بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق قرب مفرق نفاتيم في النقب، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى سوروكا، وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. وفي النقب أيضا، وفق المعلومات الأولية، فإن الحديث يدور عن إصابة شاب بجروح بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط. لتفاصيل أوفى معنا زميل مبدا فرحات. أهلا بك مبدا.
1: أهلا أنس، سلامات لك لجميع المستمعين. إذن العنف في المجتمع العربي، وقبل قليل إصابة شاب يبلغ من العمر 26 عاما من مدينة رهط في النقب بعد تعرضه لإطلاق النار في المدينة وإصابته بإصابات بالغة الخطورة، ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان ومحاولة إنعاش المصاب ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وهو بحالة حرجة للغاية. بدورة الشرطة وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث وإطلاق النار. حتى الآن يعني لا يوجد أي تفاصيل أو معلومات إضافية أنس حول يعني ما هي الخلفية والدوافع لهذه عملية إطلاق النار، ولكن نتحدث عن شاب يبلغ من العمر 26 عاما وإصابته بإصابات بالغة الخطورة.
0: نعم، مشكورك جزيلا شكر الزميل مبدا فرحات على كل هذه التفاصيل. أصيب 4 أشخاص في حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية، وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن حادث طرق وقع بالقرب من بلدة ترشيحة. قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية ومقرها بلجيكا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب بالتحقيق مع مسؤولين حكوميين وأطباء إسرائيليين بشبهة تعذيب معتقلين فلسطينيين وإساءة معاملتهم والتسبب بوفاة عدد منهم في معتقل زيتمان في النقب. وبحسب المؤسسة، تشمل الشكوى مسؤولين في وزارتي الصحة والأمن وأطباء ومديري مستشفيات وقيادات في نقابة الأطباء الإسرائيلية، وتشير إلى وفاة 29 معتقلا على الأقل بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025 جراء العنف الجسدي أو الإهمال الطبي، مع الاشتباه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أفاد التقرير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين وأصاب 4 آخرين في إطلاق نار وقصف مدفعي شهدتها مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأصيب طفلتان برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدينة حمد شمالية خان يونس، كما أصيب مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط دوار أبو حميد وسط المدينة. وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استهدف قصف مدفعي من المناطق الشرقية لمدينة غزة. منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مزارعين من دخول أراضيهم في بلدة كفر نعمي غرب رام الله لقطف الزيتون وأجبرتهم على المغادرة. وفي قرية برقة المجاورة، هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطف الزيتون ومنعوهم من مواصلة العمل وفق ما

0: أفاد به رئيس المجلس القروي. أعادت الولايات المتحدة نشر تحذيرات نامية لرعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى مغادرة المنطقة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تطورات أمنية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الإقليمية والمخاوف من تصعيد أمني قد يؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. أعلنت السعودية شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تستهدف مواقع عسكرية تابعة للجماعة، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لواء تركي المالكي. وتأتي العملية في إطار حملة أطلق عليها اسم فجر اليمن، التي تشارك فيها نحو 100 طائرة مقاتلة سعودية دعما للقوات الحكومية اليمنية وسط معارك للسيطرة على مناطق استراتيجية قرب مضيق باب المندب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى خفض أسعار الوقود التي ارتفعت بنحو 70% منذ اندلاع الحرب مع إيران. وبحسب الاتفاق ستورد روسيا أكثر من 300,000 طن من الديزل فورا ونصف مليون طن إضافية خلال تشرين 2 نوفمبر، ويأتي هذا الإعلان رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو. كشفت تحقيقات إماراتية عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي، إذ تبين أن مساعد الطيار خطط للسيطرة على الطائرة وإسقاطها فوق مطار بن غوريون بهدف تنفيذ عملية انتحارية. وبحسب التحقيقات اعتدى مساعد الطيار على قائد الرحلة داخل قمرة القيادة قبل أن يتمكن من أفراد الطاقم من السيطرة عليه وتحويل مسار الطائرة التي هبطت اضطراريا في السعودية دون وقوع إصابات بين الركاب. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

وصف أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيكي صفن.

0: جديد في أوبتي نايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: العملاء بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال

خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى سوروكا في بئر السبع ظهر اليوم وفاة الشاب موسى يوسف الجبور من مدينة رهط متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت مؤخرا. وكان الجبور قد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن محاولات إنقاذ حياته لم تكلل بالنجاح وأقرت وفاته متأثرا بإصابته. اندلع حريق في منطقة حرشية قرب بلدة ترشيحة إثر اشتعال دراجة نارية عقب حادث طرق على شارع رقم 89، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة. لتفاصيل أوفى حول هذا الحادث ينضم لي المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ كي ظاهر. أهلا بك كايد. إذن طواقم الإطفاء تعمل في تلك المنطقة، لو تضعنا في صورة الوضع.
1: أنا أعتقد أنه يعني هنالك سيطرة الحريق يعني في منطقة أعشاب قريبة من مكان الحادث، هنالك منطقة حرشية معروفة أنا لدي دائما يعني في تلك أي المنطقة، ولكن مش دائما، ولكن يعني هنالك منطقة أحراش وأعشاب قريبة على جانبين الشارع في معلول ترشيحة، محطة الإطفاء قريبة هي في معلول ترشيحة موجودة، فبالتالي وصلت إلى المكان. في كان تخليص العالق وتم تخليص العالقين، الإصابة كانت بين متوسطة إلى طفيفة، ولكن بالنسبة لنا أهم شيء كان هو بالفعل كما ذكرت تخليص العالقين وبالتالي إخماد الحريق. يمكن القول بأن هنالك سيطرة على الحريق، ولكن بقي طاقم كما يعني كما وصلني من المعلومات بأنه طاقم لا يزال في المكان لإخماد نهائي.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه.
1: نعم. حوادث الطرق لا تزال أنا بقولها كثيرة، أنا بديش لأنه موجز كثيرة في مجتمعنا العربي، يعني بالفعل نحصد وهاي الحوادث تحصد مئات الأرواح سنويا، خسارة وحرام.
0: بطبيعة الحال طبعا نتمنى السلامة للجميع. أشكرك جزيل الشكر طبعا كاي ظاهر المتحدث باسم السلطة الإطفاء والإنقاذ.
1: نعم.
0: أصيب طفل يبلغ من العمر 8 أعوام بجروح خطيرة إثر تعرضه على ما يبدو لحادث طرق قرب مفرق نيفاتيم في النقب، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى سوروكا، وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية ومقرها بلجيكا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب بالتحقيق مع مسؤولين حكوميين وأطباء إسرائيليين بشبهة تعذيب معتقلين فلسطينيين وإساءة معاملتهم والتسبب بوفاة عدد منهم في معتقل الزيتمان بالنقب. وبحسب المؤسسة تشمل الشكوى مسؤولين في وزارتي الصحة والأمن وأطباء ومديري مستشفيات وقيادات في نقابة الأطباء الإسرائيلية، وتشير إلى وفاة 29 معتقلا على الأقل بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025 جراء العنف الجسدي أو الإهمال الطبي، مع الاشتباه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مزارعين من دخول أراضيهم في بلدة كفر نعمي غرب رام الله لقطف الزيتون وأجبرتهم على المغادرة. وفي قرية برقة المجاورة هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من مواصلة العمل، وفق ما أفاد به رئيس المجلس القروي.

0: أعادت الولايات المتحدة نشر تحذيرات أمنية لرعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى مغادرة المنطقة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تطورات أمنية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الإقليمية والمخاوف من تصعيد أمني قد يؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. كشفت تحقيقات إماراتية عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي، إذ تبين أن مساعد الطيار خطط لسيطرة على الطائرة وإسقاطها فوق مطار بن غوريون بهدف تنفيذ عملية انتحارية. وبحسب التحقيقات، اعتدى مساعد الطيار على قائد الرحلة داخل كمرة القيادة قبل أن يتمكن فرد الطاقم من السيطرة عليه وتحويل مسار الطائرة التي هبطت اضطراريا في السعودية دون وقوع إصابات بين الركاب. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إربا إربا. الإرب هو العضو الكامل الذي لم ينقص منه شيء، والجمع آراب وأرآب، ويقال قطعته إربا إربا، بخلاف الخطأ الشائع حين يقول البعض قطعته إربا إربا بفتح الراء. جدير بالذكر أن هناك من يستخدم هذا التعبير على سبيل الاستعارة المكنية، فنقول قطعت الكتاب إربا إربا، مشبهين قطع الكتاب بالأعضاء.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: حملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-777.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زي ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 49 من العمر بجروح متوسطة الخطورة إثر تعرضه لحادثة عنف وقعت قبل قليل في مدينة سخنين، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل الغربي في نهرية. أعلنت الفرق الطبية في مستشفى سوروكا في بئر السبع ظهر اليوم وفاة الشاب موسى يوسف الجبور في مدينة رهط متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت مؤخرا، وكان الجبور قد نقل إلى المشفى لتلقي العلاج إلى أن محاولات إنقاذ حياته لم تكلل بالنجاح وأقرت وفاته متأثرا بإصابته. اندلع حريق في منطقة حرشية قرب بلدة ترشيحة إثر اشتعال دراجة نارية عقب حادث طرق على شارع رقم 89، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة، وتعمل 5 طواقم إطفاء على إخماد الحريق ومنع انتشاره، فيما أكدت سلطة الإطفاء عدم وجود خطر على المصانع المجاورة. أصيب طفل يبلغ من العمر 8 أعوام بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق قرب مفترق نفاتيم في النقب، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى سوروكا وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية ومقرها بلجيكا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تطالب بالتحقيق مع مسؤولين حكوميين وأطباء إسرائيليين بشبهة تعذيب معتقلين فلسطينيين وإساءة معاملتهم والتسبب بوفاة عدد منهم في معتقل سديتمان بالنقب. وبحسب المؤسسة تشمل الشكوى مسؤولين في وزارتي الصحة والأمن وأطباء ومديري مستشفيات وقيادات في نقابة الأطباء الإسرائيلية، وتشير إلى وفاة 29 معتقل على الأقل بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025 جراء العنف الجسدي أو الإهمال الطبي مع الاشتباه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. منعت القوات الإسرائيلية اليوم مزارعين من دخول أراضيهم في بلدة كفر نعم غرب رام الله لقطف الزيتون وأجبرتهم على المغادرة. وفي قرية برقة المجاورة هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من مواصلة العمل وفق ما أفاد به رئيس المجلس القروي. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول عام 2027 في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بدلا من الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من تشرين الثاني العام الجاري، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية. أعادت الولايات المتحدة نشر تحذيرات أمنية لرعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى مغادرة المنطقة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تطورات أمنية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الإقليمية والمخاوف من تصعيد أمني قد يؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. أعلنت السعودية شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تستهدف مواقع عسكرية تابعة للجماعة، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وتأتي العملية في إطار حملة أطلق عليها اسم فجر اليمن التي تشارك فيها نحو 100 طائرة مقاتلة سعودية دعما للقوات الحكومية اليمنية وسط معارك للسيطرة على مناطق استراتيجية قرب مضيق باب المندب. كشفت تحقيقات إماراتية عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي، إذ تبين أن مساعد الطيار خطط للسيطرة على الطائرة وإسقاطها فوق مطار بن غوريون بهدف تنفيذ عملية انتحارية. وبحسب التحقيقات اعتدى مساعد الطيار على قائد الرحلة داخل قمرة القيادة قبل أن يتمكن

0: أفراد الطاقم من السيطرة عليه وتحويل مسار الطائرة التي هبطت اضطراريا في السعودية دون وقوع إصابات بين الركاب. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوق سمعان.
1: في مواضيع اللي مجرد ما نسمع فيها احنا كأهل منحاول نبعدها عننا، منصير نقول بيننا وبين حالنا بعيد الشر الله يبعدنا، أو هاي الأشياء ما بتصير معنا، ولادنا واعيين أو إحنا منتبهين عليهم، بس هل فعلا إحنا بعاد؟ يمكن أصعب إشي بهذا الموضوع إنه إحنا ما منحب نتخيل إنه ممكن يصير هيك إشي لإبننا، وعشان هيك مرات نختار ما نحكي عنه أصلا. أهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، معكم روان نشحوك سمعان، بطل عليكم بحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي برنامج احتواء. اليوم بحلقتنا رح نحكي عن واحد من أكثر المواضيع حساسية، ويمكن من المواضيع اللي كتير أهل بتجنبوا أصلا إنهم يفكروا فيها حتى. موضوعنا اليوم هو التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، ورح نحكي عنه مش بهدف نخوفكم، طبعا صرتوا تعرفونا، الهدف الآخر نزيد وعينا، لأنه الوعي جزء أساسي من الحماية. وضيفتنا اليوم مش جديدة علينا، هي كانت معنا بالحلقة الماضية وشاركتنا بكل صدق تجربتها كأم لطفل عنده توحد، وحكت لنا عن رحلتها وعن الكتاب اللي كتبته، الكتاب الرائع في ظلال الظلام. واليوم تجا معنا من زاوية تاني تماما الست تريزا شوفاني زيتون، عاملة اجتماعية ومستشارة زوجية وأسرية وأم. وبحلقتنا معها رح نحكي عن التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، كيف ممكن نفهمه، ليش ممكن يكون أقرب من شو منتخيل، وكيف إحنا كأهل بنقدر نرفع وعي أولادنا ونحميهم بدون ما نزرع فيهم الخوف. تريزا أهلا وسهلا برجعتك معنا ببرنامج احتواء.
2: الله يسعدك
1: تريزا. لما نيجي نحكي عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كتير من الأهل ممكن أول ما يسمعوا الموضوع بيقولوا بعيد الشر، أو هذا الموضوع إحنا بعاد عنه، وكأنه الاعتداء إشي اللي هو بعيد عن بيوتنا وبعيد عن مجتمعنا. من خلال تجربتك، هل فعلا إحنا أبعاد عن هذا الموضوع؟ وإذا بتقدر تشاركينا أمثلة من الواقع لحتى نقدر نوصل أكتر الفكرة.
2: بدي أحكي شغلة جدا مهمة، في كتير أهالي من خبرة سنين أنا إلي في الحقل فوق 20 سنة مش واعين إلها. التحرش والاعتداء ببلش في البيت، في كتير عائلات اللي عايشة هذا الإشي على مدار سنين، بعرفش هن بدونش يحكوا على العلن، بدونش يعترفوا بالإشي، بدونش يشوفوه من قريب، بدون ينكروه، هذا إشي بيرجع إلهم. بس التحرشات والاعتداءات الجنسية عايشة بين البيوت وبالعائلات وبالحارات وبالبلاد، يعني مجتمعنا إحنا، مجتمعنا العربي أو أي مجتمع، هاي الظاهرة موجودة. إنه نخفيها ما بنفع، لأنه أضرارها النفسية والاجتماعية والجسدية صعبة جدا للمدى القريب والبعيد.
1: طب لما نيجي ننبه ولادنا بنقول غريب، دير بالك من الغريب، هاي الكلمة بشي محل، انه احنا فيش ناس غربة حوالينا، او ابني ما بشوف ناس غربة بتطمن بشي محل. ليش فكرة الغريب مرات بتعطينا احساس زائف بالامان؟
2: هذا بلش لك من الاخر. الابحاث بتقول انه نسبة الاعتداء، التحرشات والاعتداءات الجنسية اعلى بقلب العائلة من اشخاص اللي المعتدى عليه بيعرفه، شخصية بيعرفها. يعني الغريب ممكن يكون بشي مرحلة بشي محطة أرحم من شخص عايش في قلب العائلة، العائلة الأساسية أو الموسعة، تمام؟ فالخوف هو دائما موجود، والرهبة دائما موجودة عند الأهل. أحسن ما نظلنا خايفين من الغريب أو من القريب. بكل الأحوال إحنا لازم نوعي أولادنا على التربية الجنسية الصح. بلش من قلب البيت نوعيهم. الولد من جيل 0 وأشهر ببلش يحاول يتعرف على جسمه، يعني لدرجة يعني قدام تصير الشغلات، ولد عمره 1 أشهر بده يحاول يلمس جسمه أعضائه، مش مهم إذا كانت تناسلية أو أشياء ثانية، دغر الأم تقيم الإيد. يعني إذا ولد مثلا حط أصبعه بتمه بيجعوا سنه، بتعرفي عمر 1 أشهر الولد ببلش يطلع أسنان، بتحاول تقيم إيده من تمه، أحسن يحط أصبعه بتمه على المدى البعيد. إحنا منربي أولادنا بطريقة جدا خاطئة، منربيش أولادنا على الفطرة الطبيعية، وفي تخوف. انه نربينا على فترة طبيعية. وانا بتفهم
1: وخجل
2: انا بتفهم الاهل، بس يا عم احنا عم نحكي عن ولد عمره اشهر عم بحاول تعرف على جسمه،
1: او حتى كم يعني عم نحكي على اولاد كمان اللي هن عمرهم سنة او
2: بالضبط يعني بيعرفوش اشي. واحنا بنعرف كمان ابحاث بتقول جيل المراهقة الاول ببلش عند الطفل العناد، وانه يبلش يستقل وياكل لحاله وبدوش هيك وبدوش هيك، هو جيل 3 سنين مش جيل 10 سنين و11 سنة كيف احنا بنعرف. فالولد من جيل صغير لما بلش يمشي بلش يستكشف قدراته بلش يحكي عبر، فهو من جيل صغير بحب يتعرف على جسمه، بتبلش عنده تساؤلات على كل إشي مش بس على مواضيع الجنسية، على كل إشي بالدنيا. فكثير مهم إحنا نكون مصغيين اليوم، مش بحاجة إحنا كأهل نكون معانا شهادات دكتوراه ولا شهادات اختصاص عشان إحنا نجاوب أولادنا على أسئلة بسيطة.
1: ترزا إحنا رح نحكي أكتر على قصة التوعية وقديش مهم إحنا كأهل وشو رح نعطي أدوات بالآخر. مهم نطلع الأهل والأجداد والجدات مع أدوات
2: صحيح،
1: بس بدنا نفرجي إنه هذا الإشي واقع وهذا الإشي موجود. إذا بتقدر صحيح. تعطينا مثال أو اثنين لحتى نوضح شو المقصود، إنه هل فعلا الإشي موجود بمجتمعنا لحتى نوصل الفكرة.
2: في كتير حالات اللي أنا يعني كنت موجودة لما كنت أشتغل في مجال علاج تحرشات وإعتداءات جنسية من 10 سنين، من أكثر من 10 سنين، في حالات اللي الأب اعتدى على بنته، في حالات الإخوة بين بعضهم كانوا يقيموا علاقات جنسية والأهل بيعرفوش لأنه الإخوة موجودين في قلب البيت بالساعات لحالهم. في كثير اعتداءات جنسية صارت من قبل العم على بنت أخته أو بنت أخوه. في كثير حالات اللي كمان ضج العالم فيها كلها، الجد اللي اعتدى على حفيدته عمره 3 أشهر. ففي حالات اللي هي جدا جدا صعبة ومقززة كمان. في حالات اللي أنا كمان رافقتها أبو اعتدى جنسيا على بنته، بنته جابت ولد اللي هو مش معرف شو هويته، هل هو أخوها ولا ابنها. فالحالات اللي منعالجها حالات جدا صعبة. إحنا كأخصائيين اجتماعيين أو معالجين في هذا المجال، إذا لما منرافق العائلات على مدار سنين اللي اكتشفناه إنه الحالات اللي بتصير فيها اعتداءات وتحرشات جنسية هي للأسف ما فيش وعي، وفي كثير أدوار غير مفهومة في قلب العيلة. هو الأهل بالآخر فيش حدا من الأهل بحب إنه ابنه يتعرض لتحرش واعتداء جنسي. كل الأهل بحبوا أولادهم يتجوزوا يربوا بأفضل صورة، يمرقوا المراهقة بأفضل صورة ويجوزوهم ويفرحوا فيهم. بس في كثير عادات في مجتمعنا العربي للأسف ما بنحط النقاط والحروف عليها من جيل صغير. أعطيك مثال، زي ولد نزلت قبل كم من يوم عن بوس عمو بوس عمو ولا إشي. من جيل صغير بنعود أولادنا يحكوا كلمات بذيئة ونضحك عليها من جيل صغير. أنا بحكيك عمر
1: صح
2: سنة موجود. سنة وبنضحك عليه،
1: بنعود سبله أو اعمله هاي الحركة وبصيروا يضحكوا عليه،
2: اضربه عضه بلم أخذ أبزق عليه. أنا بحكيك على أولاد عمر 10 أشهر يعني ستوب وين انتوا رايحين. يعني احسن ما تعلم ابنك يحكي كلمه حلوه وتكون مثال له، بعلمه مسبات. طب ولد من جيل صغير بلش يتعود وبكيف عليه بصفقوله دار السيد ودار عم كل العالم.

0: بتكون موجودة يقول هيك أقول هيك. أنا كمان اليوم بنت 44 سنة بس حقولها حتى وبزقفوا للكل. طب أنا شو عم بعطي الولد؟ شو عم بعطيه؟ ومع الوقت لما أنا بدي أحاول أعمل له ستوب ما يقعدش بصير يسيب لمين مكان الولد، بصير يسيب كل ما يطلع محل، بصير يأخذ المسبة إشي حلو يلفت النظر فيه، بصير يطلع فيه برا
1: لأنه هو مش فاهم شو هذا الإشي، أخذ تعزيز عليه،
0: بصير يقول لكل حدا هاي الكلمة، بصير يطلعوا الأهل إنه يعني احكي معاه. وفي حالات وصلت لمراكز الشرطة ولمراكز الخدمات الاجتماعية اللي أنا كنت أشتغل فيها سابقا، اللي الأهل كانوا يضربوه ضرب مبرح للولد إنه عم بحكي هالكلمة. طب ما انت علمته اياها يا حبيب قلبي، انت علمته اياها اسه عشان صار يستعملها برا، ما هو بيعرفش ابنك، ما هو صفحة بيضة. اذا انت اليوم كأبو وكأم مش عارفين شو الصح من الغلط، باخذ ارشاد. اليوم كل الناس معها تلفونات وتشات جي بي تي بيستشيروه على كل كبير وصغيره،
1: صح؟
0: احسن تستشير تشات جي بي تي
1: كيف بدك تشتري، بدك تشتري سياره،
0: بدك تشتري سياره وعلى اي بلد برا بدك تطلع، استشيره كيف انا اربي ابني صح وكيف ابلش خطوات صحيحه معاه.
1: مليون
0: اساله مش غلط،
1: مليون بالميه.
0: واللي فاتحين جلسات عشق وغرام مع تشات جي بي تي والأهل اللي عايشين على مظاهر
1: للأسف على الريلز، يعني بقولك أنا بطلع على محلات، اسمعي كلياتنا بنمسك التلفونات، أو مع حدا اللي هو
0: أنا أول واحدة بمسك التلفون،
1: كلنا بنمسك التلفونات
0: طبعاً.
1: بس بتطلع لبرا بتشوف حتى الأب قاعد مع ابنه، اتنين قاعدين عم بقلبوا بريلز. قبل كم يوم كنت بمحل ويابا شوف شوف شوف، واتنين فيش تواصل بيناتهم بالمرة، وبتحس إنه العالم عم بضيع في هذا الجهاز اللي هو زي ما أنت قلت بنقدر نستغله بطريقة اللي هي جدا منيحة، يعني
0: صحيح.
1: في ايجابيات كتير كبيره للتليفونات،
0: صحيح.
1: بس للاسف احنا عم ناخذ الشيء لمحل اللي هو جدا غلط. التليفونات رح نحكي وتاثيرها على كل ما يتعلق بالاعتداءات الجنسيه كمان، لانه لها دور كتير ممكن يكون كتير كبير بالاخص اليوم بعصرنا هذا،
0: صح.
1: تريزا، ليش ممكن طفل يتعرض لموقف معين وما يشارك اهله فيه؟
0: لانه في عندنا مشكله انه الاولاد بتخاف، بتعلق من الاهل، الولد ما بيشارك لانه بخاف من جوا اهله يعاقبوه او يحطوا اللوم عليه. فاحنا دورنا كاهل كل وقت بمراحل حياه الولد نرافقه بالشكل الصح، نكون اصدقاء له، يعني نعطيه مساحه يسال، ناخذ ونعطي معاه. بخاف الولد من العواقب، ينضرب، يتعرض لموقف
1: كمان،
0: هو اللوم بودي
1: يعني ليك عملت لقيك لقيه سويت هيك،
0: مش بس هيك بفوتوا الولد. ليه الولد كيف نعرف احنا الولد اللي بيشارك وما بيشارك؟ من جيل صغير الولد بصير يحب يشارك، لما من جيل صغير ما بيشارك وفي دائما في هيك ديستانس مسافه بينه وبين ابوه او امه، بالعاده بيشاركوا الام الاولاد، فمن هون احنا بنعرف انه العلاقه فيها إشي مركب. فكثير مهم احنا كاهل اذا بنشوف اولادنا ما بيشاركوا نشجعهم يشاركوا بكلمه طيبه، بعزوم صغيره، بفعاليه مشتركه، بطاقات حلوه، رحله حلوه، نتقرب منهم واولادنا بالاخر هذولا. عشان هيك الولاد ما بتشارك لانه فيش مساحة مشتركة بينه وبين الأهل، بكون في بعد.
1: مهم جدا نكون إحنا إلهم الأذن الصاغية وما يروح يدور على حدا تاني برا اللي ممكن يرشدهم.
0: يا ويلة يا ويلة على هالنقطة يا روان، شوفي عندي أحكي أنا مين عبد رب أولادنا،
1: بالقسم التاني رح نحكي. طيب تريزا، شكرا لك على المشاركات، بفكر وضحتي الأشياء رح نحكي عنها أكتر لقدام، بفكر كمان خلتنا نشوف الموضوع من زاوية أقرب للواقع، ويمكن أهم إشي نطلع فيه من هذا القسم إنه الاعتداء مش موضوع لازم نعتبره بعيد عنا أو نحكي عنه بس لما يصير إشي. للأسف
0: طبعا
1: الوعي لازم يبدأ قبل بعد الفاصل. رح نكمل نحكي عن دورنا كأهل، وين توكيف نبدأ نعلم أولادنا عن أسامهم وحدودهم، وكيف وقديش مهم إنه إحنا نبني معهم علاقة آمنة تخليهم يعرفوا إنهم يقدروا يجوا ويحكوا لنا ويفتحوا لنا قلبهم. فاصل قصير وراجعين.
2: حملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي. مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في

0: شركة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق. من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر، ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: احتواء مع روان شحوك سمعان.
6: يمكن بعد كل اللي سمعناه بالقسم الأول، السؤال الطبيعي اللي ممكن يجي على بال كل أم وأب هو، طيب إذا الموضوع مش بعيد إحنا شو بنقدر نعمل؟ لأنه إحنا ما بدنا نربي أولادنا وهم خايفين، بدنا نربيهم وهم واعيين، والوعي ما بيبدأ بعد ما يصير موقف، الوعي بيبدأ من البيت، بيبدأ من عمر صغير ومن التفاصيل اليومية اللي أحياناً بنفكر إنها بسيطة وما بنحكي عنها، بس هاي التفاصيل هي اللي بتعلم الطفل كتير عن جسمه وحدوده، عن الأمان. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم حلقتنا من برنامج احتواء. بحال ما كنتوا معنا بالقسم الأول، بنصحكم ترجعوا تسمعوه على تطبيق ناس، لأنه حوارنا مع تريزا فتح لنا باب جدا مهم، وحاولنا نفهم ليش الاعتداء الجنسي على الأطفال مش موضوع بعيد عن مجتمعنا، وحكينا كيف ممكن الطفل نفسه ما يكون فاهم إنه اللي صار معه كان إشي غير مناسب. ضيفتنا اليوم هي ست تريزا شوفاني زيتون، عاملة اجتماعية ومستشارة زوجية وأسرية، ورح نكمل معها اليوم من السؤال الأهم، كيف نقدر نحمي أولادنا قبل ما يصير الإشي. تريزا برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. بدي أبدأ من أبسط نقطة، إذا بدنا إحنا نحمي أطفالنا أكيد إحنا ما بدنا نجي نستنى للحظة اللي بيصير فيها الموقف إن ابني يتعرض لاعتداء، بدنا نحكي معهم من قبل. طيب بدي أعطيك مثال، أنا قبل فترة كان في عندي ضيفة اللي استضفتها ست ياسمين حارب، رائعة جدا، كمان حكينا عن طرقنا لهذا الموضوع. في أمي تواصلت معي وحكت معي كمان على السوشيال ميديا، تحكي لي بتقول لي إنه بنتها راحت عند صديقة لإلها وشاركتها بعد مرور فترة طويلة من هذا الموضوع، بس فتحت لها قلب عودات، بتقولها إنه ماما بدي أحكي لك إشي. البنت سألتها إذا بتحط إيدها بمحلات معينة وليش بتحطيش، وكل هالأمور عم بحكيك على بنت اللي هي

0: صغيرة، وبتقول لي انه قالت لها انه صارت صديقتها تحط ايدها وهي تحط ايدها عند صديقتها، يعني هي لمسوا جسمها هون محلات ومواضع اللي هي حساسة. فالام يعني اخذت الموضوع بكتير
1: حساسية
0: وخوف وتوترت وما عرفت كيف ما عرفت كيف اذا تصرخ ولا. فهذا الموضوع جدا مهم، فالام ما كانت حكي مع بنتها هذا الموضوع من قبل وصار الاشي، فإحنا بدنا نكون واعيين من قبل ما يصير هذا الإشي.
1: حلو، أنت إسا عم تحكي على مربط الفرس. مربط الفرس اليوم العيلة نفسها اجتماعيا كيف صار مبناها. أنا وياكي اتربينا جيلنا، أنا أكبر منك بس أكيد جيلك اتربى، بتروح من المدرسة بتشوف أبوك وأمك في الدار، بتعرفي شو على الأقل أمك موجودة في طبخة جاهزة بتاكلي بتتمتعي بتكيفي، أول ما تفوت على الدار شو طبخة يما وينك يما بتسألي سؤال، بتشمي ريحة الطبيخ تغير أوعيك بتيجي تتغدي زي البنت الشطورة والأمورة، بتقوم تدرس دروسك وبتلعبي مع أولاد الحارة أو شو عندك فعاليات ونشاطات. صح؟
0: صح.
1: أنا هيك ربيت. جيل اليوم شو عم بربى؟ هذا ما بيقول إن التحرشات موجودة من قبل، لا موجود، بس التحرشات والاعتداءات الجنسية بتبلش لما العيلة بتطلع عن الأشياء الأساسية اللي هي إنه نربي ولادنا على الأشياء الصح. اليوم الولاد عم تتربى بشكل عشوائي، كل يوم الولد عم بتربى بكون محل، مرة بكون هون، مرة هذا بروحه، مرة هذاك مش فضيله، مرة هذاك هيك، الولاد عم تعيش بعشوائيات.
0: صح.
1: الموديل العائلي إنه الأم تكون موجودة لما الولد يروح مش موجود، تقريبا صار معدوم اليوم. وقبل فترة كمان كتبت عن هذا الموضوع، كتبت عنه بوست وكتير تمسخروا عليه إنه أنا بعدنا عايش بالعصر الحجري. في واحدة بعثت بتقول أنت ترزة عايش بالعصر الحجري، لأنه كتبت إنه أنا من الأميات، أنا بعرف حالي ربة منزل. ربة المنزل اليوم هي الأساس للبيت، هي الأساس للأولاد. اليوم إحنا عم ندور كيف نجيب مصاري أكتر وكيف نطلع مشاوير أكتر،
0: للأسف
1: مش عم ندور إنه إحنا هذول الأولاد إحنا جبناهم على الدنيا، إذا كان ولد أو اثنين أو عشرة كيف يروحوا يشوفوا في استقرار عائلي، إنه في إلهم محل خاص يروحوا عليه، في بيت، في غرفتك، في أمك تكون موجودة، في طبختك، في صحنك، في كرستك عم تستناك. مش كل يوم الولد تشنطت هون، مرة بكرة عند هذا، مرة ذاك بروحهم. الولاد اليوم حتى عم بروحوا عند ناس اللي بالشارع بتلاقيهم فايعين.
0: رزا بدأ قاطعك شوي، احنا هنا كمان ناخد بعين الاعتبار انه في ناس لظروفها تخليها تضطر انها تشتغل.
1: انا اولهم كمان كنت بهذا المحل خيطة،
0: هذا الاشي جدا طبيعي. بس انا السؤال تبعي لما الام تروح شو اللي عم بيصير؟
1: القصة هون مش انا من الاميات كمان على مدار سنين بشتغل وظيفة كاملة،
0: انا كمان نفس الاشي كمان كنت اشتغل إلا ساعة ثلاثة أروح.
1: القصة مش إنه الولد لما بروح إحنا عم نربي ولاد اللي بيعرفوش شو معنى طبخة بالبيت، بيعرفوش شو معنى لمة عيلة، بيعرفوش شو معنى إنه أنا أكون إلي مساحة الخاصة. هذا أنا عم بحكي عنه، هاي ظاهرة جدا خطيرة.
0: هذا اللي نوصله إنه إحنا إحنا مش ضد إنه الأم.
1: لا أنا مش ضد، أنا كمان بحتاج. أنا على مدار سنين يعني تيجي عندي بيبي سيتر وكمان أولادي أنا أحطهم عند مع.
0: بس لما نكون موجودين نكون فعلا موجودين، هذا اللي نوصله.
1: ومش بس موجودين، القصة مش تكون موجودين، نكون إحنا عارف الولد، رب الأولاد إنه في حالات ممكن هذا النهار انت تكون مثلا عند ستك مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، بس عارف الولد بروح البيت عند امه بعد ساعة معينة. احنا انا عم بحكي عن ظاهرة خطيرة، الولاد عم تتربى بعشوائيات، مش مهم بس العشوائيات قبل المدرسة، بعد المدرسة، بحالات اجتماعية اخرى، بمناسبات اخرى، بشكل عام. فمصطلح العيلة عم بأخذ كثير صور خاطئة، فلما الولد عم بعيش صورة خاطئة فالخطأ نفسه عم بيصير يعطوه شرعية. حتى كمان اليوم الظواهر عم نشوفها إحنا، ظواهر اللي من جيل صغير بنحط البنت بحضن ناس غريبة، أقعد بحضنه، بحبك عمو، بتموت عليه لعمو، شوفي عمو. كمان إنه يبوس من جيل صغير حدا غريبة غير أبوها وإمها، ويعني السيد والست والناس عن جد القريبة إلها، للبنت أو للولد. فبصير لما بتربى كمان على أكثر من إيد، أكثر من حدا بيقول له اعمل وساوي، كمان هاي ظاهرة جدا خطيرة. فكل هاي مع الوقت لما الولد بتربى على الغلط، فالغلط بصير زي كعبول عم تكبر. انه مسموح انا اكون هون مسموح اكون هون، فبنصير نحس الولد كيف انه عم بمرق اشي غلط من تصرفاته. يعني انا بحكيك على اولاد اللي اليوم مفروض يكون في عنده انضباط مثلا نفسي او انضباط كمان سلوكي من جيل لا تنقول 3 سنين وفوق، مفروض يبلش الولد ياخذ دور يعني دور اللي عم بيكبر عم بنمو. فلما انا بشوف ولد اللي بجيل 3 سنين وفوق فش

0: عنده انضباط سلوكي، فيش عنده انضباط كلامي، فيش عنده انضباط بكثير أمور أخرى، اللي هو مفروض يكون ولد عادي. فهاي مفروض يطوي لي أنا ضي أحمر عند الأهل إنه في إشي هنا إحنا كأن لازم ننتبه له، مش المحل مش روح لما حل إعداد جنسي لا، بس هاي التصرفات هاي تضوي ضي أحمر عند الأهل، ممكن تأدي لأشياء اللي هي أصعب من هيك، مش بس تحرشات لأشياء أخرى. المشاكل السلوكية بترافقها كمان صعوبة في النوم، صعوبة في التركيز، صعوبة في الدراسة لقدام، بكثير أمور. تمام، كثير مهم الوعي. كمان كثير في عائلات اللي هي حتى بتكون انفقال بالبيت، الباب بظلها مفتوحة، عايشين بإطار عائلة وتطالع والناس فيش رقيب ولا حسيب عليه. كمان هاي ظاهرة خطرة. كمان لازم احنا كأمهات ننتبه لها، بنفوت بنطلع على بيوتنا لما احنا عايشين فوق بعض وعائلة كبيرة، 3 و4 إخوة يكونوا فوق بعض وكل هاي الأمور. هاي ظروف تسمح وبتنمي بداية التحرشات في قلب العائلة. أنا عم بحكي
1: طيب مرات الأهل بفكروا أن التوعية معناها أنه نحكي مع الطفل عن التحرش بشكل مباشر دغري، نيجي نحكي ونفتح الموضوع، ويمكن بيستصعبوا هاي الفكرة، ما بيعرفوا كيف يتوجهوا كيف يحكوا. كيف ممكن تكون التوعية اليومية؟ إحنا بنحكي بشكل يومي، أبسط من هيك يعني؟ أنا شو ممكن الأهل يحكوا؟
0: أنا كأم أنا شو مثلا بعمل مع أولادي؟ أنا عندي بنت اللي هي اليوم واعية، وعندي ولد محتاجات خاصة، بوصله الرسالة بطريقة خاصة كمان، مش كل إشي هو كمان بفهمه العادي علي. من جيل صغير نعود أولادنا يلبسوا كل واحد بأوضته، بدي غير أوعيه بالأوضة مش قدام الناس. أعطيك مثال ثاني، أنا مرة كنت ببركة قبل بهاي الصفية يعني، فاتت بنتي انصدمت وطلعت، بقولها إيش في ماما؟ بتقول مش قادرة أفوت. بقولها إيش في يما؟ بتقول في 8 بنات مجموعة شلحات للآخر، وأنا بس أشوف هيك شوفي، وقاعدين تحمموا مع بعضهن. البنت انصدمت يعني، بمعنى انه يعني هذا محل عام ومرات بفوتوا شباب. فالتوعية انه انا من جيل صغير اوعي ابني يفوت يشلح اوعي غير اوعي، اذا كان في المدرسة بدي يفوت على الحمام، بدي يكون في البيت، بدي يكون عند حدا من العيلة، بدي يكون في مسبح، ياخذ شنطته يفوت بقلب الحمام، بعد مسكر الباب يقفله حاله غير اوعي، ممنوع حدا يشوفه. من هون بدلش الوعي. فالأهل اليوم كمان لازم يكونوا واعيين بهاي الشغلة، تغيير البامبرز. كثير بقول لك ولا إيش، ما هو ولد وهو بنت وهذا كذا. لا عمي، كمان من جيل صغير، أنا بهذا الكتاب حكيت حتى على هاي الشغلات، الوقاية بتبلش من جيل صغير.
1: الكتاب اسمه نكبر بأمان.
0: نكبر بأمان، هو دليل بيحكي عن التربية الجنسية العادية، وكمان وقاية من التحرشات والاعتداءات الجنسية. فكمان من جيل صغير إحنا نحترم خصوصية الولد، لما إحنا من جيل صغير نحترم خصوصية الولد، الولد بنمو على هاي الفترة. من جيل صغير، من تغيير البامبرز، من الرضاعة نفسها، من تغيير
1: لمسات
0: الحمام.
1: كمان يعني في لازم نعرف الولد عن جسمه، اللمسات المسموحة والجسمات واللمسات اللي هي
0: بالضبط ايش اللمسات
1: المقبولة والغير مقبولة،
0: والغير مقبولة شو يعني. اذا انا حاسس انه هل كل حدا بيجي بسلم علي هل لازم اعبطه ابوس ولا كيف، كل هاي الشغلات مش الاهل بحاجة انه يقعد مع الولد ويشرحوا له بكلمات بسيطة.
1: واليوم في قصص كمان تريز اذا الاهل
0: طبعا كل مجموعة كشكش وبتجنن رائعة جدا، اللي هي كمان عملت بطريقة كتير حلوة، اللي فيها في طبعا الحفاظ بالطريقة الصحيحة والآمنة، وكمان كيف أنا أحمي جسمي إذا كنت بالحمام، إذا كنت بالروضة وبكثير محلات، كيف أحافظ على حالي. أقول لك شغلة، عادة التحرشات بتبلش وينتا، وحكيتها ببودكاست سابق، في كتير حالات بتبلش تبين في الروضة، ولد ابن 3 و4 سنين ببلش يفوت على الحمام مع ولد غيره بلحقه، ممكن هن يلعبوا بزاوية البوبوت ببلش يحاول يشلحه ويفحصه ويرفع له أوعيه.
1: هذا حب استطلاع اللي هو حسب تطور، يعني حسب التطور انه الولد بده
0: يستطلع بس لما
1: يصير طبيعي
0: بس
1: اما لما ما ياخذ الاجوبه والاهل مثلا اذا بده يجي يسال.
0: احنا عم نحكي عن حالات اللي فيها تشليح ومحاول انه يلمس جسمه.
1: هذا
0: ايش
1: ما هو كيف الولد وصل لهون؟ هذا اللي عم بقول لك اياه.
0: هذا هو
1: لما هو حاول انه هو يستكشف جسمه بالبيت، الاهل منعه. مش انت قلتي بالبيت انه الولد
0: ممنوع ووا وحرام؟
1: هذا اللي عم بقول لك
0: اياه،
1: هو وصل لهون لانه حب استطلاعه.
0: صح.
1: يعني ما حدا اشبع له فضوله.
0: صحيح.
1: ما هذا اللي عم بقول لك اياه، انه لما هو وصل
0: صحيح.
1: لهون هذا الاشي مش صحيح بالمره، بس صار لنتائج اشياء.
0: صحيح.
1: اللي هي الاهل خوفهم وتوترهم وخجلهم انه يحكوا هذا الموضوع.
0: ومش بس هيك يعني، كل قلتي صح، بس بالأساس كمان كثير مهم إحنا أولادنا بالآخر هي أمانة برقبتنا. من جيل صغير أنا من هاي المنصة الحلوة ومتواضعة بوصي كل أب وأم وكل إنسان اللي هو مسؤول عن قاصرين علموهن الحدود الصحيحة من جيل صغير. أنتوا هيك

0: يحموه للمدى البعيد، مين مسموح يفوت معاه على الحمام بأي جيل، كل وقت نتحاور معهم هذا جسمك إلك جسمك حلو. كمان نخلي الولد إذا بده يلمس جسمه بده، يعني الأولاد من جيل صغير كمان بتبلش عندهم ظواهر، الأولاد خاص ناس كمان ظواهر معينة اللي بجسمهن بأعضائهن، كمان نعطيهن شو عم بصير معهم، نشرح لهم بكلمات بسيطة هذا جسمك بصير معك تغييرات كذا وبصير معك كذا. هذا كمان أنا كمان ذكرته بشكل كثير حلو ومرتب كمان في الدليل، اللي كمان إحنا أنا كمان كان هدفي بالآخر من الدليل إنه أوصل أدوات للأهل بطريقة مبسطة ومش معقدة، وكيف يأخذوا ويعطوا مع الأولاد بنفس الوقت كمان هن يتثقفوا
1: حلو
0: وكيف يجاوبوا.
1: حلو يعطيك ألف عافية. واللي بده يحصل على هذا الدليل تريزا كيف بقدر يحصل عليه؟
0: نشكر الله، يعني فيش حدا بيعرفنيش، كله ممكن
1: على السوشيال ميديا يعملوا
0: ممكن نكتب تريزا شوفان زيتون كل بلاقين، إذا كان على الفيس أو على الإنستا أو على جوجل كمان.
1: يعطيك ألف عافية تريزا، شكرا لك، لأنه يمكن أهم إشي بالتوعية إننا ما نستمر لحد ما يصير إشي لحتى نبدأ صحيح. نحكي ونوعي الطفل اللي بيعرف جسمه وبيعرف حدوده واللي بيعرف انه اهله رح يسمعوه اهم اشي ويحموه، بيعرف انه عنده اساس مهم جدا من الامان. بعد الفاصل رح نروح لجزء الاصعب، اذا الطفل حكى او اذا الاهل حسوا تريزا انه في اشي مش طبيعي كيف مهم انهم يتصرفوا، شو لازم يحكوا وشو مش لازم يحكوا. رح نحكي طبعا عن مواقف اللي هي واقعية، فراجعين نكمل معاك فاصل قصير ونرجع.
2: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
3: كونسرت مع الياس مرجية.
4: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
5: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
4: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
6: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
7: الله
6: ده
7: الله،
6: ده كان بداية أغنية رأي الحبيب.
4: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
8: مع روان شحوك سمعان.

0: أحيانا أصعب لحظة مش لما نكتشف إنه صار إشي معين، أصعب لحظة هي لما الطفل يقرر إنه يجي ويحكي. وقتها كل كلمة مننا بتفرق وكل تصرف مننا بفرق. كيف نسمعه، كيف نسأله، كيف نتصرف بعد ما هو يحكي لنا، التفاصيل اللي هي جدا جدا مهمة. وبرجع برحب فيكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بآخر قسم من حلقتنا اليوم من برنامج احتواء. بالحلقة عم نحكي عن التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، وعن الوعي اللي مهم إنه نزرعه من عمر صغير عند أبنائنا، وعن دور الأهل في حماية أبنائهم أطفالهم وبناء علاقة اللي هي آمنة معهم تخليهم يعرفوا إنهم بيقدروا يحكوا ويشاركوا بأي إشي هم بيمروا فيه. بحال ما كنتوا معنا وما سمعتوا الأقسام السابقة بتقدروا ترجعوا تسمعوهم على تطبيق ناس. ومكملين مع ضيفتنا السيدة تريز شوفاني زيتون، عاملة اجتماعية ومستشارة زوجية وأسرية. وإسا بدنا نحكي عن اللحظة اللي ممكن تكون الأصعب على أي أم وأب، لما الطفل يجي ويحكي. تريزا برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث لحلقتنا. تريزا بالأقسام السابقة ذكرت لك وحكيت لك عن الموقف اللي صار، إنه أم شاركتني عن بنتها إنه راحت عند صديقتها ولمست لها أعضاء اللي هي حساسة بجسمها، والبنت الأم لامت البنت إنه ليه حكيتي لي إسا، ليه استنيت بعد ما مرق كل هذا الوقت. لو في أم إسا عم تسمعنا ومرأت أو ممكن تفكر إنه ممكن فعلا تمر بهيك موقف لأن هذه الأشياء بتصير، شو لازم أول إشي الأم تفهم وشو لازم تتصرف وشو رد الفعل المناسب إنها تعطيه بالرغم من صعوبة الموقف نفسه؟
1: بدي أحكي عن نقطتين بهذا الموضوع. النقطة الأولى إنه نلوم البنت أو الولد ليش ما حكوش بالوقت المناسب، هذا مش شهوين. الولد والبنت عادة وانت بيحكوا، إحنا خلال شغلنا ومن خلال الخبرة اللي إحنا بنشوفها في الحقل ببلشوا يخرفوا الأهل لما هون بكون جيل ببلشوا ياخذوا توعية جنسية في المدرسة. فبصيروا يعرفوا انه عم بصير معهم غلط. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية نلوم، ممنوع، ممنوع نلوم. يعني احنا عم نحكي على بنت اللي اذا احنا بدنا نفوت على راسها ونشوف هيك بزوم ان وبزوم اوت شو التخبطات والتغييرات اللي صارت معها والاشياء المواقف اللي صارت معها، لان اجت لمحل وخرفت باخذ منها جهد جدا عالي. هذا ايش احنا كاهل لازم نكون واعيين له ولازم نقدره ان الولد او البنت اجوا وشاركوا. بحاله ما هن شاركوا المسؤوليه بتصير مشتركه لنا احنا الاهل. فبالاخر بالاول والاخير انك تلوم وتضرب وتتعنف الولد مع كل الموقف اللي صار
0: ممكن
1: معه،
0: ممكن كمان يحكوا مع ام البنت الثانيه ويلوموا،
1: هذا شيء جدا غلط وخطير وخاطئ. هاي اول شغله. الشغله الثانيه انه زي ما حكيت بالقسم القبل، الوقايه خير من قنطار علاج. يعني انه احنا من جيل صغير نبلش نرافق اولادنا بالشكل الصح وبالطريقة الصح، نبلش نفهمهم على العالم. أولادنا إحنا كثير بحاجة إنه نكون كأهل حاضرين كل وقت معاهم. ليش؟ يعني مش بس قصة تحرشات واعتداءات جنسية روان. يعني أنا بحكي عن حالي كأم، لما أنا ابني مثلا بكون معاه مطعم، كيف يأكل، كيف يقعد، كيف يتصرف، كيف يأخذ ويعطي، كيف يطلب الإشي،
0: مش بشكل مبالغ فيه طبعا لأنه ممكن نخنق الولد. المقصود أنه من
1: بتعلق شو جيله، بتعلق بالجيل. فالسكيلز، الأساليب، المهارات اليومية هي أنا بالنسبة لي كأم مهمة، أهم إشي بالحياة. لأنه إذا أنا بحالة ما أنا شفت ابني بالمهارات اليومية هو مستقل وعم بفهم شو أنا عم بربيه، شو أنا عم بوعيه، شو أنا عم بعطيه، كيف تصرف في قلب البيت، بره البيت، بالمدرسة، بشاركني بالأشياء اللي عم بتصير معه وبعطيه فيدباك عنها وبعطيه أدوات نفس الوقت كيف يحمي ويتصرف بهاي المواقف. فأنا بنيت أساس قوي لابني، مش مهم وين بكون، بأي محل بالعالم. فالعلامات اللي ممكن أنا أشوفها وأطورها عند ابني لما أنا بعرف شو ابني، كل فيش أم بتعرف شو أولادها إلا إذا هي مش عايشة مع أولادها، موجودة بس شكليا. فالأم اللي بترافق أولادها باليوم يوم ومربيتهن من جيل الصفر من جيل يوم وعارف شو ابنها بيعرف، شو بيعرف، شو قدراته، فهي مفروض منها من حالها تعرف كيف تطور هاي المهارات من خلال أسئلة الولد، من خلال تعامله مع المواقف، من خلال الثروة اللغوية تبعته، من خلال تصرفاته. الولد بيعرفش يخبي. لما أنا بشوف مثلا اليوم ابن سنة ونص، في ولاد سنة ونص بيحكوا بعبروا عن كل شيء. لما أنا بعرف ابن بهاي القدرات فأنا جاهزة أحكي معاه إنه فوت ماما على الحمام غير مثلا بلوستك، كيف بغير البلوزة أنا بساعده كيف برفعها هيك وبترفع إيديك وتلبسها هيك. أنا بتذكر من عمر أشهر إذا كان الأمل أو جرياس يعني كنت خلوهم نمسكوا الكم بتعرف هاي الأواعي الباقي بتكون من تحت اللي بدك تمسكيه تمسك الولد
0: الكم
1: الكم عشان الكم الطويل ما يتجعلكش من تحت. فمن جيل أشهر بتذكر أنا كنت أمسكهم الكم عشان يحسوا فيه ويلبسوا صح. فإحنا مدرسة لأولادنا كيف نحكي معهم بأي نبرة. كمان في كثير أهل تحترمش أولادها تحترمش خصوصيتها. وفي إحنا بنشوف حتى ريلز اليوم بالسوشيال ميديا ملان ريلز لأم فاتت تعرف صحباتها قال على الـ على الـ على البيت وولد قاعد بقلب الحمام. طب أنا كأولاد اللي كل نهار قاعدين على السوشيال ميديا أشوف هيك شغلات شو بدي أخذوا فكرة
0: صح.
1: فكمان اللي عم بربي أولادنا إحنا مش عم نفضلهم نفس الوقت وعم بشوفوا الظواهر اللي بين أقواس قاعدة تربي الشاشات قاعدة تربي أولادهم عم بشوفوا ظواهر خاطئة ومنحكاش عنها
0: وفي الآخر بنيجي بنسأل ليش هيك مجتمعنا عم بيصير.
1: بالضبط. فكله كله كله كله إذا كان تحرشات إذا كان تربية إذا كان كل إشي بالحياة القاعدة الأساسية هو البيت
0: مليون بالمية.
1: فيش إشي ثاني بعوض البيت
0: مليون بالمية. درز قبل ما ننهي معاك حلقتنا الرائعة جدا
1: الله يسعدك.

0: في موضوع حابة أحكي عنه كمان. في ولاد اللي هني ما بيشاركوا، ما بيعرفوا إنه هذا الإشي صار غلط. يعني هاي البنت اللي حكيت لك عنها إجت وشاركت أمها. ممكن الطفل ما بيعرف إنه صار معه موقف غلط، مش فا يعني عادي إشي اللي هو عابر ومكمل حياته العادي، بس ممكن يكون في علامات معينة إنه يبين إنه الولد مرق بإشي معين الأهل ينتبهوا لها.
1: ممكن من خلال لغة الجسد أو تصرفاته. الولد الصغير بيكون مرق تحرش جنسي أو اعتداء جنسي، ببين من تصرف فجأة تصرفاته تغيرت، فجأة صار عنده انزواء بالزاوية، فجأة صار عنده خوف من إيش، من صوت معين، من حركة معينة،
0: من شخص معين،
1: من نبرة معينة.
0: هو هذا الشخص
1: في أم بتقول لي أنا عرفت إنه ابني متعرض لتحرش جنسي، مش اعتداء، تحرش جنسي من أخوه الأكبر منه بأربع سنين من نبرة الصوت. بقولها كيف يعني؟ بتقول لي مرة روحت من الشغل وعمل شغل هيك معين وصيحت عليه، بتقول لي نبرة أنا كنت كثير تعبانة وصيحت عليه، بس سمع نبرة صوتي تجمد محل الولد، بتقول لي الصورة مش قادر أنساها بحياتي، تجمد محله وما عادش يتحرك الولد. فالولد
0: أخذوا تحكي على إخوي،
1: ولدين فأخذوه على المستشفى للولد، والأم لامت حالها إنه صيحت عليه وكذا. بقول الدكتور منيح اللي صيحت على ابنك. تقول ليش دكتور؟ بقول له لأنه من وراء هاي الصيحة إحنا عارف الولد عم شارك الأخصائية الموجودة معاه جوا إنه أخوه عشان يلمس جسمه ويخلي أخوه يلمس له جسمه يحصلوا على اكتفاء بصيح عليه بهاي النبرة. فهو تعود لما حدا بصيح عليه بهاي النبرة فهو لازم يشلح ويورجي جسمه ويبلش شغله. فهو لما ابنك تجمد استحى منك، وبقدرش يقرب على امه ومتعود على اخوه. فشوف الاشياء اللي انت كيف الام، طبعا هي كان صدمة كبيرة إلها، ما عرفتش الام شو تحكي شو تجاوب. هو عم تحكي احنا عن ولدين قاصرين التنين، يعني فيش عتب عليهم.
0: ويمكن الام مش انه ام، احنا نوضح انه مش شرط الام تكون مقصره، يعني الام ممكن
1: لا لا موجوده. برجع بقول التحرش والاعتداء الجنسي بيصير بكل حاله وبكل شعوب وبكل محل،
0: وبالاخص اليوم بالشاشات اللي انت ذكرتيها.
1: اليوم يعني الخوف دائما موجود على مدار سنين، يعني احنا عم نحكي من عهد القديم، عهد اللوطيين موجود والاشياء الغلط موجودة، مش الاشي الموجودة من اليوم. احنا عم نحكي عن توعي ووقاية بس، وباحسن البيوت ممكن يكون التحرش والاعتداء موجود واحنا غير واعيين له
0: للأسف. تريزا، في عندك رسالة تحبي توجهها للمستمعات والمستمعين على هذا الموضوع؟ فكر انه مهم ننهي برسالة. لو
1: ديروا بالكم على أولادكم أمانة برغبتكم، يعني مع كل الشغل احنا بنشتغله والضغوطات اللي احنا عايشينها، انا كمان كأم وكسيدة أعمال وكشريكة في هذا المجتمع موجودة فيه وبتفهمكم، بس هذا ما بغنينا انه احنا ندير بالنا أولادنا، نعودهم بالوقت اللي هم بيكونوا مع بعض لحالهم يحترموا حالهم، يحترموا خصوصيتهم، نوعيهم انه احنا موجودين لأي اشي انتو بصير معاكم ارفعوا تلفون، احنا موجودين كل وقت معاكم، اذا كنا في قلب البيت او بريت البيت بالشغل. الاهل بصير معها ظروف، بس بالاساس التربية والحوار المشترك مع بعض هو اللي بيصنع الفرق.
0: 100%. تريزا شكرا لك على الحلقة الرائعة وعلى الحلقة السابقة كمان اللي كانت جدا رائعة، وعلى كل كلمة شاركتينا فيها جميعا، وعلى شجاعتك بالحلقتين بالأخص بموضوع اللي هو حساس ومهم جدا لإلك، ويمكن كتير منا بخاف إنه يحكوا عنه. شكرا لقدومك ويعطيك ألف ألف عافية.
1: الله يعافيك روان عزيزتي وبالتوفيق لإلك.
0: الله يسعدك. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات بنمر بكتير مطبات، بنمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى

نساعدهم ونوجههم لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله. أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل لأنها توصل لقلب كل أم وأب بحاجة فعلا يسمعوها، بكون وصلت لنهاية حلقتنا اليوم. يمكن ما بنقدر نكون مع أولادنا بكل لحظة، بس بنقدر نعلمهم نسمعهم ونخليهم يعرفوا إنه إلهم صوت وإنه بابنا دايما دايما مفتوح إلهم. يمكن الوقاية ما بتبدأ بخوفنا عليهم، بتبدأ بوعينا وبالكلام اللي بنحكي معهم من عمر صغير وبالعلاقة الآمنة اللي بتخلي الطفل يعرف إنه إذا صار معه أي إشي يقدر يحكي. أنا روان شحوك سمعان وكان معكم برنامج احتواء، نلتقي كل أربعاء الساعة 2 الظهر والأحد يوم السبت الساعة 3. رجاء أن كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: مساء رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مساء رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
6: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
7: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
8: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أفادت الفرق الطبية بأن فتى في 17 من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة وهو يستقل دراجته الكهربائية في بلدة كفر كنا. بدورها قدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للفتى قبل نقله إلى مستشفى بورية لتلقي

العلاج. أصيب رجل في 49 من العمر بجروح متوسطة الخطورة إثر تعرضه لحادثة عنف وقعت في مدينة سخنين عصر اليوم، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي في الجليل الغربي في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الفرق الطبية في مستشفى سوروكا في بئر السبع ظهر اليوم وفاة الشاب موسى يوسف الجبور من مدينة رهط متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت مؤخرا، وكان الجبور قد نقل إلى المشفى لتلقي العلاج إلا أن محاولات إنقاذ حياته لم تكلل بالنجاح وأقرت وفاته متأثرا بإصابته. اندلع حريق في منطقة حرشية قرب بلدة ترشيحة إثر اشتعال دراجة نارية عقب حادث طرق على شارع رقم 89، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة، وتعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق ومنع انتشاره، فيما أكدت سلطة الإطفاء عدم وجود خطر على المصانع المجاورة. قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية ومقرها بلجيكا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب بالتحقيق مع مسؤولين حكوميين وأطباء إسرائيليين بشبهة تعذيب معتقلين فلسطينيين وإساءة معاملتهم والتسبب بوفاة عدد منهم في معتقل سديتمان بالنقب. وبحسب المؤسسة تشمل الشكوى مسؤولين في وزارتي الصحة والأمن وأطباء ومديري مستشفيات وقيادات في نقابة الأطباء الإسرائيلية، وتشير إلى وفاة 29 معتقلا على الأقل بين أكتوبر عام 2023 ونوفمبر عام 2025 جراء العنف الجسدي أو الإهمال الطبي مع الاشتباه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. منعت القوات الإسرائيلية اليوم مزارعين من دخول أراضيهم في بلدة كفر نعم غرب رام الله لقطف الزيتون وأجبرتهم على المغادرة. وفي قرية مجاورة هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من مواصلة العمل وفق ما أفاد به رئيس المجلس القروي. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول العام المقبل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بدلا من الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من تشرين الثاني العام الجاري، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية. أعادت الولايات المتحدة نشر تحذيرات أمنية لرعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى مغادرة المنطقة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تطورات أمنية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الإقليمية والمخاوف من تصعيد أمني قد يؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من خطر حدوث سيول في أودية في منطقة البحر الميت وغور الأردن يوم غد وفقا لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية، وأعلنت السلطة فرض حذر تام على دخول الأودية التي تشهد تدفقا للمياه سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات إلى حين انخفاض منسوب المياه بشكل كامل، مؤكدة أن الأمر يشكل خطرا على الحياة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بيعلق ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو ليك نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن فنوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من

0: اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
2: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن أنا غلطت بالتربية؟ أو يمكن أنا مش عارفة أتعامل معه؟
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً.

0: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما أن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
3: كونسرت مع الياس مرجية.
4: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
5: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لأ

0: معه بلا وتعرفه.
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
2: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
3: الله قال لي
2: ده
3: الله.
2: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

عدي وأحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهن الحبك

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أفادت الفرق الطبية بأن فتى في 17 من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة وهو يستقل دراجته الكهربائية في بلدة كفر كنا. بدورها قدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للفتى قبل نقله إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج. أصيب رجل في 49 من العمر بجروح متوسطة الخطورة إثر تعرضه لحادثة عنف وقعت في مدينة سخنين عصر اليوم، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي في الجليل الغربي في نهرية لتلقي العلاج. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الرجل يشغل منصب معلم مدرسة. أعلنت الفرق الطبية في مستشفى

0: سوراكا في بئر السبع ظهر اليوم وفاة الشاب موسى يوسف الجبور من مدينة رهط متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت مؤخرا. وكان الجبور قد نقل إلى المشفى لتلقي العلاج إلى أن محاولات إنقاذ حياته لم تكلل بالنجاح وأقرت وفاته متأثرا بإصابته. قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية ومقرها بلجيكا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تطالب بالتحقيق مع مسؤولين حكوميين وأطباء إسرائيليين بشبهة تعذيب معتقلين فلسطينيين وإساءة معاملتهم والتسبب بوفاة عدد منهم في معتقل سديتمان بالنقب. وبحسب المؤسسة تشمل الشكوى مسؤولين في وزارتي الصحة والأمن وأطباء ومديري مستشفيات وقيادات في نقابة الأطباء الإسرائيلية، وتشير إلى وفاة 29 معتقلا على الأقل بين أكتوبر عام 2023 ونوفمبر عام 2025 جراء العنف الجسدي أو الإهمال الطبي مع الاشتباه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول عام 2027 في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بدلا من الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من تشرين الثاني العام الجاري، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لعدم منحه جائزة نوبل للسلام معتبرا أنه حقق إنجازات عديدة في مجال إحلال السلام دون أن يحصل على الجائزة. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن أنه نجح في تسوية 8 حروب وبات قريب من تسوية 2 حرب إضافيين، كما أعاد جميع المختطفين الإسرائيليين الأحياء منهم والأموات، ومع ذلك لم يحصل لا هو ولا الولايات المتحدة على جائزة نوبل للسلام. أفادت وسائل إعلام عربية بسماع عدو انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض دون ورود تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار أو أسبابه. إلى ذلك كانت قد أعلنت السعودية شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تستهدف مواقع عسكرية تابعة للجماعة، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وتأتي العملية في إطار حملة أطلق عليها اسم فجر اليمن التي تشارك فيها نحو 100 طائرة مقاتلة سعودية دعما للقوات الحكومية اليمنية وسط معارك للسيطرة على مناطق استراتيجية قرب مضيق باب المندب. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق في البلاد من خطر حدوث سيول في أودية منطقة البحر الميت وغور الأردن يوم غد وفقا لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية. وأعلنت السلطة فرض حذر تام على دخول الأودية التي تشهد تدفقا للمياه سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات إلى حين انخفاض منسوب المياه بشكل كامل، مؤكدة أن الأمر يشكل خطرا على الحياة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع هو بروفيسور يوسف جبرين، أكاديمي ورجل قانون، ولكنه في الآونة الأخيرة طبعا هو رئيس القائمة العربية المشتركة، صاحب التجربة البرلمانية والحضور في قضايا المجتمع العربي، والذي تولى الرئاسة في هذه الانتخابات في واحدة من أصعب المراحل التي عرفتها السياسة العربية هنا في البلاد. وبعد أشهر من الأزمات والخلافات الداخلية أيضا داخل القائمة المشتركة، يدخل هذا الحزب وهذه القائمة المعركة الانتخابية ربما متأخرا وبقيادة جديدة. فهل أثر هذا التأخير على جهوزيتها وفرصها الانتخابية؟ وليستطيع رئيسها الجديد استعادة ثقة الجمهور وإعادة المشتركة إلى موقع القوة والتأثير؟ حول هذه الأسئلة وغيرها، حول أمور شخصية أيضا، ينضم إلي الآن بروفيسور يوسف جبرين. سلامات بروفيسور.
2: سلامات، مساء الخير فراس، للمستمعين للمستمعات، شكرا على الضيافة. توعدنا كثير ما كانت تزبط دائما
1: يعني انت رئيس قائمي بالاخر، فمخلينك تعرف باجتماعات الحزب والجبهة والتجمع والاحزاب يعني والموحدة بخلوا الناس المهمين للاخر، فاللي بيطلعوا اسا من اسا للانتخابات هن اهم ناس في المعركة الانتخابية.
2: يعطيك العافية، مبسوطين يكون معك.
1: فمع الاحترام طبعا للجميع، كلنا مهمين، ولكن اتحدث عن المراتب القيادية. بروفيسور يوسف جبرين، أول إشي عائلة جبرين كبيرة، واسم يوسف جبرين، في كمان بروفيسور يوسف جبرين كمان عندكم بالبلد.
2: أنا بدي زميلي صح.
1: بدي هيك أسمع أبو تيسير، إحنا بناديك أبو تيسير في يعني في خلف الكواليس، الناس حابة تسمع عنك يعني على الأقل. أنت من أم الفحم، عنك، عن عملك قبل السياسي، عن عملك الآن في السياسي، عن عيلتك، هيك شوية نبذة شخصية، حاجة ضلك تحكي عن تانياهو.
2: هو صحيح يعني أنا مو كل يمكن بالحديث في الجوانب الشخصية، بس أوكي بستغل سؤالك. ونطرق أول شيء، تحكيت عن يعني جبرين أم الفحم. طلع أم الفحم فيها حالة يمكن خاصة في العالم، اللي عندك أربع عائلات كبيرة، جبرين، محميد، محاجنة وإخبارية، اللي تقريبا كل البلد يعني تنتمي إليها، وانت بتحكي على يعني حوالي 65-70 ألف. والبلد القديمة حتى مقسومة جغرافيا يعني في الحي أيضا يعني بحسب العائلة، وهذا فعلا يعني مميز، وارتبطت علاقات يعني مهمة بين العائلات نفسها وبين العائلات، وبعتقد يعني هنالك فعلا يعني أجواء إيجابية بهذا يعني الانتماء الكبير اللي بنحاول نحافظ عليه لخدمة البلد والحفاظ على أجواء اجتماعية فيها. فأنا من يعني مواليد أم الفحم، درست في البداية في مدارس أم الفحم، انتقلت للدراسة بعدين في الناصري في مدرسة المطران، احنا الراديو في الناصري، فأنا لما طبعا يعني باجي لهون بشعر كمان يعني جاي على بلدي الثاني اللي درست فيها، والأصحاب كثير فيها، ولليوم يعني على تواصل مع الأصحاب ومع المعلمين اللي ومع الطلاب اللي درسوا معي. درست المحاماة في الجامعة العبرية والحقيقة يعني أنا نشاطي يعني يمكن هاي أقل معروف في فراس، نشاط السياسي بدأ يعني فعلا من سنوات 5 و6 سنين في أبناء الكادحين، كنا نلقي ونحكي سياسي، بعدين كنت رئيس مجلس الطلاب في الإعدادية، بعدين كنت رئيس مجلس الطلاب في الثانوية في المطران،
1: يعني ماشي بالموضوع.
2: لما انتقلت للجامعة كنت رئيس لجنة الطلاب العرب في الجامعة، وبعدين كنت رئيس الاتحاد الكتل الطلاب الجامعيين، وحتى لما سافرت على أمريكا لدراسة الماجستير كنت عضو يعني لجنة الطلاب، لجنة الطلاب
1: إنها السوسة اللي رافقتك.
2: فكما يبدو يعني كل الوقت كنت يعني باتجاه يعني ممكن محلات قيادية بس كمان عطاء. وبعدين ده يعني تخصصت في مجال حقوق الإنسان في اللقب الثاني في الولايات المتحدة، اللقب الثالث دكتوراه، اللي كمان تخصصت تحديدا فراس في موضوع يعني حقوق الأقليات والأقليات القومية والإثنية والأقليات الأصلية. وعمليا يعني دراستي الأكاديمية تتماهى كمان مع شغلي اليومي، يعني المصادفة كانت آخر مقال أكاديمي كتبته للبروفيسورة يعني صدر في يعني في جامعة كولومبيا في أمريكا، كان عن المشاركة السياسية للأقليات.
1: هاي شغلتك
2: يعني فعلا أنهيت المقال من هنا وصدر من

0: هون وكل وانتقلت عمليا لممارسة قضايا ذكرت في
1: كل الوقت كان اسمك موجود لرئاسة القائمة المشتركة بعد يعني خلال السنتين الماضيات يعني قبل الانتخابات وقبل برايمر السبع الحزب.
0: المزبوط صحيح يعني أنا تقدير كبير إلي يعني رفاقي وأصدقائي في كوادر الجبهة اللي يعني كل الوقت يعني كان اسمي مطروح إني أكون قائمة الجبهة. يمكن كمان بسبب التجربة اللي كانت إلي في الكنيسة فترة معينة, والحقيقة الكنيسة بدها أيضا تجربة يعني أنت يعني بأخذ وقت
1: قبل ما تفهم كيف
0: فعلا فعلا كيف الأمور بتصير هناك. بس كمان بخبيش عليك تجربتي القانونية ساعدتني يعني في نهاية الأمر الكنيسة هي بيت المشرعين يعني هو بيت للتشريع
1: صحيح.
0: فبالتالي المعرفة والخبرة القانونية تساعد
1: القانون
0: في العمل تساعد في العمل, وحافظت على تواصل دائم مع يعني مع كوادرنا مع أهلنا مناسبات اجتماعية ومناسبات سياسية, وهذا برأيي مهم جدا يعني احنا مش بنشتغل سياسي لما احنا في موقع رسمي معين وإنما هذا تواصل دائم مع الناس.
1: والبيت عندك هيك العيلة يعني انت عندك أولاد اللي هن يعني اشرحنا شوي على العيلة الناس حابة شوي تعرف.
0: نعم. زوجتي من الناصري بس ما بعدتش كمان جبرين الناصري
1: كمان جبرين الناصري. طيب ممتاز.
0: مستشارة تربوية عندنا أربع أولاد تيسير الكبير فمن هنا أبو تيسير وفعلا يعني أنا بفضل أبو تيسير لا دكتور ولا بروفيسور
1: في التيسير
0: نعم عاسم سيده صحيح عاسم الوالد تيسير أنهى جديد لقب مدقق حسابات في الجامعة العبرية والآن في فترة التمرين استاج. البنت تدرس سنة ثالثة محاماة في البلاد
1: كما
0: يبدو قربت على مهنة يعني أبوها لما وعندي جود بصف 11 وجوري بعدها بصف سادس
1: بعد الصف السادس
0: يعني هيك الأولاد موزعين على كل
1: بتشوفهم آخر فترة ولا كيف؟
0: والله يعني هذا موضوع حساس شوي كامبين انتخابات مع عائلة صعب الحقيقة صحيح. يعني وأنا طبعا جربتها قبل فمن الأول كنت لهم يحسبوني شهر مسافر صعب
1: كم عرس كم بيت عزا كنت هذول الجمعتين الماضيات يعني في أيام بتروح أكثر من عرس ولا كيف الإشي؟
0: أكيد طبعا لا يعني بالذات في نهاية الأسبوع يعني عادة بيكون أكثر من عرس يعني في الليلة أحيانا بتعرف مع مناسبة أخرى. بس أقول لك صراحة يعني أنا بشكل دائم بشارك يعني بالذات يعني في منطقة وادي عارة يعني بشارك بدون علاقة أنه في انتخابات ولا فيش انتخابات. والصراحة بحكي لك يعني فراس يمكن أنت سألت لأنه هيك في يعني طبعا إحنا قبل الانتخابات بس أنا بكون مبسوط في المناسبات الاجتماعية الحقيقة يعني هذا اللقاء مع الأهل وبالذات مناسبات فرح يعني
1: الحقيقة أنا بشوفك حتى كنت أشوفك كثير قبل الانتخابات يعني
0: يعني ومناسبة طيبة يعني وإذا الشباب بشدوا علينا ندبك بندبك فإذا الوقت بسمح مش دائما أما إذا الوقت بسمح منشارك مع الأهل الفرحة
1: يعني الآن أنت ترأس المشتركي وربما الحزب اللي فات بأكثر أزمات في الآونة الأخيرة يعني عندك رئاسة جديدة للمشتركة اللي همها مش هوين في أحلك ظروف سياسية موجودة قضايا كثيرة اللي رافقتك وانت رئيس للمشتركة منها بدأنا في قضية الخلاف على الترتيبات مع العربية للتغيير بعدين قضية جعفر فرح بعدين الآن عفر كسيف يدان في المحكمة ومن الممكن أن يكون هنالك وصمة ممكن أن يعني بشي مرحلة نظريا ممكن يعني أنه يقال من الكنيسة نوعا ما كل هذا الأمر كيف تعطيت معه لأنه مش هوين يعني وهنالك أيضا ما أدى في أوساط معينة بيقولوا أنه هذا قد يؤدي إلى عزوف عن التصويت للمشترك تحديدا
0: صحيح فعلا أنا يعني دخلت في ظروف مش هويني ما بعد يعني استلام رئاسة قائمة الجبهة بحكي عنها قبل حوالي يعني أكثر من 4 أشهر وبعدين بدأت الأزمات ابتداء أولا قبل حتى يعني النقاشات يعني داخل المشترك الثلاثية أنه كمان الموحد يختاروا أنه يكونوا لحالهم
1: طبعا.
0: أنا ما أخفيت ولا مرة رأيي أنه الأصح كان يكون مع بعض وهذا لا يزال رأيي بس أوكي يعني الأخوة في الموحد اختار شيئا آخر بس أنا يعني الصراحة ممكن أنه تجربتي اللي كانت قبل أيضا داخل المشتركة، ولكن أيضا بعرف أنه فيش سياسة بتمشي هيك بسهولة، يعني هذا تجربتي أيضا السابقة، فكانوا يعني

0: المعقولة أحيانا يعني يوسف، بس انتخبوك صارت كل هالمشاكل وهاي، احنا بدنا نمشي بدنا نشتغل، قاعدين بأخروا فينا. فأنا قلت لهم يعني السياسة بطبيعتها فيها أزمات ومنها ننطلق. أنا شعوري اليوم أنه هذه المواضيع فعلا أصبحت من ورائنا. شعوري اليوم في عملنا في نشاطاتنا أنه في ارتياح. أولا في ارتياح على مستوى المشترك، يعني صحيح مثلا كانت قضية الأخيرة قضية الشطب، اليوم قضية عفر كثيف، ولكن هذه القضايا لم تضعفنا. قضايا قضية شطب بسامي أبو شحادي زميلنا وصديقنا على العكس قوت أولا العلاقات الداخلية داخل المشتركة بين الثلاثة أحزاب وبين قيادة المشتركة تحديدا أنا وسامي ودكتور أحمد طيبي. وأيضا قضية عفر الآن، بمعنى أحيانا الأزمات تخلق يعني أرضية طيبة لتعاون، لعمل مشترك، لتنسيق. طوال أيام كاملة كنا نكون في القدس، مرة في لجنة الانتخابات المركزية في الكنيسة، مرة في المحكمة العليا. هذا أعطانا فرصة أيضا أن نعمل مع بعض، وأعطى الجمهور فرصة أنه يشوفنا مع بعض. وفي اعتقادي يعني ليس فقط انه احنا تجاوزناها، وانما اعطتنا دفعة جماهيرية، لانه الان الصراحة كل النشاطات الاجتماعية اللي منشارك فيها منذ هاي الاحداث بتكون بروح ايجابية، روح حماسية. امس والله كنت في طرعان اجتماع حاشد، فوقف ابو محمود يعني صديقنا مازن عدوي وقال ادعو الناس الى الخروج والتصويت للمشتركة. فبالنسبة لنا هذا نشعر فعلا هناك ارضية خصبة لنجاحنا. صحيح الان تبقى يعني 20 يوم، ولكن فترة كافية نعزز شغلنا.
1: على الصعيد الجماهيري ممكن اتفق معك، ولكن في امور اخرى اللي متعلقة فيك بشكل شخصي، انه هنالك من رأى بانه إشكاليات كبرى زي قضية جعفر وغيره، جعفر فرح، وما يعني أنت نوعا ما اختفيت عن الرادار نوعا ما، ربما لأنك بدك تكون وحدوي، ربما أنك أنه كمان يعني يعتبرون أن يوسف جبارين يختلف عن غيره من القياديين، أكثر بده هدات البال، وأكثر وين في قصص اللي بحاول ما يكونش لهناك. في ناس أخذتها عليك كنقطة شوي سلبية.
0: يعني شكرا للسؤال، مع انه الموضوع ورانا واحنا الان
1: في الموضوع ثاني،
0: بس بحكي لك بما انك سألت. نعم، خليني يعني عندي ملاحظتين. الملاحظة الاولى للحقيقة انا احيانا اختار ان اتابع واعالج قضايا معينة من يعني ليس تحت الرادار، بمعنى احيانا اشعر ان الضجيج الاعلامي مضر اكثر من مفيد، وانا بخبيش عليك مثلا هذه مثلا قضية جعفر فرح، بعرف انه يعني الاعلام توجه اليه ورفضت انه يعني اطلع على الاعلام، ولكن قصدت متابعة الموضوع. لم يمر يوم لو معالج في الموضوع امام قيادة الجبهة بهدف انه يعني كيف بيحكوا الموضوع يعني يتابع على نار هادي وبدون ضوضاء اعلامية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نعم أنا أشعر بمسؤولية كبيرة لأني شخص وحدوي، أنا أريد أن أكون شخص وحدوي، أنا أؤمن بفكرة العمل الوحدوي، وأنا أقول أحيانا حتى ينجح مشروع سياسي بحاجة أيضا لشخص وحدوي يقوده. هذا صحيح بالنسبة للجبهة، وأنا بشوف اليوم أنه هذا التوافق على شخص يوسف جبارين داخل الجبهة والنتيجة الطيبة اللي كانت أيضا في البرايمريز هو نقطة قوة للجبهة. فلذلك أريد أن أحافظ على يعني الأجواء الوحدوية والدور الوحدوي الذي أؤديه. أنا اليوم يعني أي إشكالية بتكون في الجبهة ممكن أحكي مع كل الأطراف، مع كل الفاعلين، وفعلا نتجاوزها، وهذا برأيي نقطة قوة. بما يتعلق في المشتركة الأمر أيضا مشابه، بمعنى أنا من الأول فراس لما دكتور أحمد طيبي وأبو الناجي سامي أبو شحادي اتصلوا لتهنئتي في رئاسة الجبهة، قلت لهم أنا لا أرى الانتخابات القريبة وأنتم مش معي، بمعنى أنا من اليوم شايف القائمة المشتركة. صحيح كانت إشكاليات وكان في مد وجزر، ولكن ضميري مرتاح أنني عدت مع قائمة مشتركة. ويعني ممكن أقول في رئاسة قائمة مشتركة أنه هاي مسؤوليتي، بس هذا ما كانش الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي كان أنه هذا الشارع طلبه، وأنا وين ما كنت أفوت، وأحيانا حتى كنت يعني أخجل شوي أفوت على بيت عزاء لشاب متوفي وأهل العزاء يقولوا لي بدنا مشترك، وأنا ما أحبش أدخل بالسياسي. بس أنا سعيد للحقيقة أنه ترجمنا هذا على أرض الواقع، واليوم أعتقد أنه منقطف الثمار. يعني هيك لما بشوف أجواء بدخل صحيح. على طرعان بشوف في جبهة وتجمع وعربية تغيير، بشوف هاي الأجواء الوحدوية في انعكاس طيب على الشارع.
1: صحيح، ولكن في لكن هنا ينبغي أن تطرق موضوع القائمة المشتركة. يعني بعد خروج جعفر فرح اللي كان معروف قبل المشترك، سامي أبو شحال الذي كان معروف قبل المشترك، نتحدث

0: تحدث عن شخصين اللي هني فاهمين كيف الكنيسة ماشي، فاهمين كيف الأمور ماشي والأحزاب ماشي، هني بدون القائمة. كمان في هنالك علامة سؤال ربما على عفر كثيف، أمور اللي كانت يعني نطلع على القائمة اليوم، غالبية الوجوه ديش أقول كلهن هي ما عندهنش عن جد تجربة، وجوه جديدة، هنالك من يراها وسطية نوعا ما، في أحلك الظروف السياسية، بدك هون حدا اللي نيابه وصلات فهم اللي يقدر يتعامل مع، يعني انت فاهم شو.
1: نعم يعني طبعا انا يعني احيانا اسمع هذه الملاحظات، ولكن واقولها بثقة، انا ارى بهذا الجانب جانب ايجابي، بمعنى انه لو كانت كل القائمة وجوه يعني معروف السلف وصلها سنوات ومخضرمة وايش بدهم يقولون يا عمي وين الوجوه الجديدة، فعلى العكس انا بفضل اليوم اتحدث عن قائمة مشتركة بوجوه جديدة ليست مجربة يعني او على الاقل قسم منها، وبالتالي اعطائها فرصة انه تاخذ دورها. بالنسبة لانه يعني وقت فعلا صعب ونعيش ظرف سياسي عصيب حاجة قد يكون لها تجربة، احنا موجودين، دكتور احمد طيبي معروف يعني في عطائه الطويل، انا لدي الخبرة من 2015 ولكن ما قبل ذلك بعمل سياسي واجتماعي، طبعا يعني زميلنا سامي ابو شحادي، وانا بالنسبة لي فراس انا ارى مشروع السياسي ليس كمشروع شخصي ولا كمشروع اشخاص، انا دخلت الى السياسة من منطلق يؤمن انه المشروع السياسي حتى ينجح يجب ان يكون تنظيمي مبني على روح جماعية، مبني على تنظيم وحزبي قوي، وهنالك أهمية كبيرة للشخص، وأنا حكيت لك عن الدور الوحدوي اللي مهم اللي أخذه، ولكن في نهاية الأمر برأيي التنظيم السياسي القوي يبقى هو الأساس وهذا مهم. والآن أحزابنا تخرج وتطرح إلى الواجهة قيادات جديدة، برأيي هذا مهم جدا، خذ بعين الاعتبار أنه أيضا جعفر فرع فكرة، يعني جعفر الآن يعني كان في حلقة شبابية في طمرة، فهو لا يزال طبعا يعني قيادي ويعطي أيضا في العمل. سامي أبو شحادي هو سيبقى رئيس حزب التجمع، يشارك في النشاطات وهو يتابع أيضا يعني عملنا السياسي في الكتلة، مع أنه الآن هو غير مرشح بشكل رسمي. أنا لا أرى بالكتلة البرلمانية وكأنه هي واجهات كل شيء، لا.
0: كنت أنت مع انسحابه من الترشح لسامي قبل قرار المحكمة كقانوني، حكي لنا شو نصحته. خلاص صار الموضوع من ورانا. أنا عم بحاول أدمر نعم. يعني قضية أنا بعرف قديش أنت واحدة وقديش صعب عليك تحكي شغلات لي شوي خلافية، بس أجل وقت أنا برأيي
1: كقانوني ومختص في هذا القانون تحديدا، يعني أنا موضوع الشطب السياسي أنا بعلم عنه للحقيقة، واضح إلي بدون أدنى شك أنه القرار الصحيح هو عدم انتظار قرار المحكمة بدون شك.
0: ليه؟
1: لأنه قرار محكمة في الظروف السياسية اللي موجودة مع القضاة الموجودين كان يعني يدخل أولا سامي أبو شحادي شخصيا، ولكن أيضا التجمع الوطني بصفته رئيس للتجمع، وأيضا المشترك، وأيضا كل موضوع التمثيل السياسي صح، سيدخلنا إلى مرحلة جديدة من المعايير القضائية سيئة جدا وتضيق الخناق أكثر على تمثيلنا السياسي. هذا كان اللي واضح. ليه؟ لأنه القضاء كانوا بدهم قضائيا كان واضح إلي وأنا حكيت لسامي طبعا ما فيش أساس قانوني للشطب، هذا عكس ما بنعلمه طلابنا، أنه يعني لو جبت قضية سامي أبو شحادي لطلاب حقوق دغري الجواب تبعهم بيقول فيش أساس قانوني للشطب، لأنه ما في هاي اللي بسموها ما سكريتت، ما في كتلة كبيرة من الأدلة والبينات. ولكن لما رئيس المحكمة قال في أغلبية للشطب وقال بشكل واضح بدون تردد، انت عارف شو لما خلصت الجلسة في اللحظة اللي رئيس المحكمة طلب من سامي يبقى، قلت لهم يا جماعة في هنا اشي مش منيح،
0: مش قاعد
1: مش فيش سبب يطلب من سامي يبقى الا انه بدي يحكي له اشي لا يبشر خير، لا يبشر خيرا بالضبط. في اللحظة اللي هو حسم انه في اغلبية الان كل القضاء رح يجندوا كل ما كتب وكل ما قيل و حتى يقنعوا الرأي العام ويقنعوا الهيئات القضائية انه في سبب قانوني، مشان يعملوا هيك كانوا بدهم عمليا يجمعوا كل الادعاءات ضد سامي شخصيا، ضد التجمع الوطني، وطبعا ضد قضية التمثيل السياسي تحديدا، انه فقضائيا كان واضح انه من يعني واضح انه الافضل ان لا يكون قرار محكمة من هالنوع. الان كقائد سياسي

0: عندي يعني تفكير في الموضوع ولكن من البداية قلت لسامي أيضا الدكتور أحمد طيبي قلنا لسامي ما تقرره يعني يقرره قادة التجمع سيعني يلقى الدعم الكامل منا وطبعا كنا
1: سمعت
0: على
1: كنا حكيت كنا على تواصل لا رأيك بهذا الموضوع إنه وصلوا قبل
0: قلت له قضائيا في إشكالية كبيرة أن يكون قرار محكمة بهاي الظروف سياسيا أنا سأحترم القرار الذي يصدر عن التجمع وفعلا يعني التجمع سمع يعني من عدة أطراف قرر بهذا الاتجاه في اعتقادي على المدى الأبعد هذا القرار هو الأصح والأفضل بالظروف التي نعيشها يعني فراس معلش
1: فضل
0: يعني بعض الإخوة توجهوا لي وحكوا معي أنه خلينا نعري هاي المحكمة والله خليه يبين أنه يعني محكمة العدل العليا في إسرائيل تشطب بمرشح عربي مرشة. فلسطيني أنا كان سؤالي يعني مع كل الاحترام الآن يعني آذان العالم الآن مش معنا في هذه القضية شوفوا اللي بصير في غزة شوفوا اللي بصير في الضفة روسيا وأوكرانيا وهاي هذا ليس الوقت الصحيح
1: غير مش فارق معهن
0: يعني مش راح يفهموها كما يقول يا ما انت ظليت وانت مرشح معناته فيك في مشكلة ايه فقضية هاي انه الى اي مدى العالم سيعني يستمع وعن جد يعني في هل هناك ما هو معيب ومهين ويعني وهل ما هو يعني اصعب مما حدث في غزة بكل هاي الفترات والعالم لم يتمكن من التدخل وايقاف يعني مجازر غزة والابادة هناك فبالتالي يجب ان ناخذ هذا الموضوع يعني بالمحدودية المطلوبة والواقعية المطلوبة
1: خلينا نطلع الآن لفاصل أعزائي المستمعين والمستمعات بروفيسور نعود إليك بعد هيك دقيقة ونصف دقيقتين من أجل مواصلة حوارنا إحنا لا نزال في منتصف هذا الحوار خليكم معنا

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: عدنا إلى حوار خاص، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. إذا ضيفي بروفيسور يوسف جبرين، رئيس القائمة المشتركة، يعطيك العافية بروفيسور كمان مرة، شكرا لقدومك للاستوديو. إحنا حكينا لخصنا الأزمات في البداية، الآن إحنا عم نحكي على وضع سياسي استثنائي في البلاد، عم نحكي على وضع اللي هو مش سهل، في المقابل انه في مرات تحس في شويه نوع من عدم يعني لا مبالاه من قبل الشارع باوساط من الشارع. كيف تقرا وتوقعاتك للقائمه المشتركه في ظل الازمات؟ يعني كيف تقرا الصوره السياسيه، كيف بدها تمشي؟
2: اولا مهم جدا انه فعلا اذا بنسميها الازمات هي من ورانا، وانا بشعر فيها في الاسبوع الاخير. هناك هيك الشعور بالارتياح والانفراج بالشارع، وإحنا هذا الإشي أعطانا فرصة الآن أنه نركز أكثر في الحملة الانتخابية. وطلع في رأس إحنا أمامنا يعني تقريبا 20 يوم، أقل شوي، والحقيقة أنه الانتخابات البرلمانية، وأنا يعني كنت في أغلبها أو نشيط أو مرشح، الآن وقتها، بمعنى الآن وقت الحملات والحديث والنقاش والدخول الناس وتوزيع النشرات، وبعتقد آخر أسبوعين فعلا الحاسمات. الآن للحقيقة أنا باجي عندك على هاي المقابلة وأنا في عندي شعور بالارتياح، بمعنى الشارع يتجاوب، الشارع يريد أن يشارك بالعملية الانتخابية، والآن يطلب منا أيضا يعني حملة كبيرة وقوية. يعني أنا بسألوني ليه بعدكم مش حاطينها، وين صورتك هون، وين النشرة، ليه ما عملتوش اجتماع؟ وهي أجواء يعني بالذات تبشر بالخير، وبقولوا لي أنه إحنا هذه المرة معني أنا بسمع هذا الصوت، وفعلا ما بحكيها كدعاية انتخابية، أنا لأول مرة بسمع بقوة ناس اللي بقولك إحنا ما صوتناش قبل، هاي المرة بدنا نصوت، أو أنا ما كنتش أهتم، هاي المرة أنا مهتم. في شعور أنه إحنا في ظرف استثنائي، في شعور أنه في ظرف طوارئ. أنا يعني مش بس بفكر أنه ظرف استثنائي، للحقيقة حتى يعني كمان يعني ببحث قضية صعود الفاشية وحقوق الإنسان وإلى آخره، أنا شايف الأخطار لدرجة أنه التخطيطات للمرحلة الثانية الآن جاهزة. سموتريش لما حكى عن ما يسمى تخنية الهخرعة، خطة الحسم اللي بده تهويد الجليل والنقب، هذا مش دعاية انتخابية ولا خطة عاملة للدعاية، هذا مشروع، هذا مشروع سيسعى إلى تطبيقه، هو بلش في تطبيقه وراح يعمله كمان في أم الفحم وكمان في النقب. أنا لما بزور النقب في الأشهر الأخيرة وبشوف بلدي كاملة، قرية كاملة مهدمة أمامي، هذا مشهد لم أشهده بحياتي، مجزرة بحق هذه البيوت وأصحابها. بتشوف أنت بتطلع بتشوف على كل اللي حواليك عشرات مئات الدنومات، قرية مهدمة. طبعا أنا هذا بدون ما نحكي على الإبادة في غزة، إرهاب المستوطنين، وعلى فكرة طبعا أي لقاء مع أخوتنا الفلسطيني يعني في الضفة بيكون يعني موقف واضح، بدنا إياكم تساعدونا نغير هذا الفاشية اللي موجودة. بحكي لك قصة يعني زميل من أم الفحم، شاب اللي سجن، ولما دخل على السجن كان معروف وأكثر بعيد عن عملية التصويت، ممكن بالأساس مقاطع أو بيشاركش بالتصويت. بعد ما طلع وتحدثت معاه قال لي أنا طالع من السجن بدي أقول لك أنه أنا بدي أشتغل في الانتخابات. شفت أوضاع الأسرى الفلسطينيين، بس سمعت كمان تقييمهم وتحليلاتهم، وأنا مقتنع كليا أنه علينا مسؤولية جماعية في 27/10. فأنا أشعر بهذا الموضوع، وقلت لك آخر حديث كان لروتمان في الإعلام، روتمان اللي هو رئيس لجنة القضاء، طبعاً من المخططين والمبرمجين لصعود الفاشية، بيحكي مثلاً أنه في الأربع سنين الجايات راح يتغير.

0: اختاروا 10 من قضاة المحكمة العليا. طبعا تعرف إسرائيل لما القاضي بيصل ل70 فهو بنهي بيقدرش يكمل. فما يعني صار حاسب كم قاضي عليا في الأربع سنوات الجايات راح يتغير. طبعا بالنسبة إله هو صار محضر مين ممكن من القضاة المحافظين من اليمين، وبالتالي هذا سيسدل الستار على أي يعني إشي ممكن نرجوه من المحكمة العليا والسيطرة على جهاز القضائي. فالمخططات التي بدأوا بها سيحاولون إنهائها وحسمها طبعا بالاتجاه الذي سيهدد، إحنا بنحكي على انتخابات وجودية، نعم أيضا سيهدد وجودنا. يعني لما أنت بتشوف هاي البرة الاستيطانية والناس اللي كانت ناس المتطرفة اللي كانت هناك، أنت عارف شو المخطط. أنا بشوف في معامي في على الجبل في أم الفحم كيف بلشت تتوسع، لما بشوف حريش في منطقة وادي عارة، هذا يعني بالآخر إحنا رح ندفع ثمن غالي.
1: لما بشوف برأيك إنه دخولكم كيف سيؤثر دخولكم إلى يعني خلينا نقول إلى الكنيسة في تغيير هذا الواقع، خاصة أنكم تعلنون بأنكم لن تكونوا جزءا من أي ائتلاف، ما هو المخطط من أجل التأثير، خاصة إنه يعني الكثير من أو كل المعسكر ما يسمى معسكر التغيير ما عدا يائر غولان يقول بأن لن يجلسوا مع العرب، مع الموحد كم بالحري على الرغم من التنازلات وما إلى ذلك. فعن أي تأثير تتحدث؟ لماذا دخول يوسف جبرين والقائم المشترك سيغير هذا الواقع السيء اللي إحنا منعيشه؟
0: أولا خليني أبدأ وأقول نحن في هذا الظرف الطارئ بحاجة لقيادة سياسية قوية وكبيرة على كل أصعدة هاي التحديات، بدءا في البرلمان ونيجي على موضوع البرلمان وإلى آخره، ولكن أيضا القيادة السياسية لها دور ميداني وجماهيري وشعبي في الوقوف مع أهلنا في هذه القضايا، وأنت يعني عضو كنيسة تستطيع أيضا يكون لك دور قيادي في تقوية الناس وتقوية صمودهم والرفع من معنوياتهم، ولكن أيضا لنا دور بدي أسميه على الساحات الدولية، نحن نمثل قضيتنا وهمومنا أيضا في ساحات دولية مؤثرة، الاتحاد الأوروبي طبعا، الاتفاقيات مع إسرائيل، البنك الدولي، OECD، منظمة التعاون. فأنا بشوف عندما نكون أقوياء، عندما نكون قوة أكبر برلمانيا، هذا يعني يفتح لنا مجالات قيادية لأهلنا لمجتمعنا وإحنا المخلصين لهذه القضايا. والله فراس طوال شغلي في الكنيسة في السنوات اللي كنت فيها تقريبا ما كنت أشوف أي عضو كنيسة يساري ولا مش يساري يطرح قضايا مجتمعنا، إحنا اللي كنا نطرح قضايا مجتمعنا، وإذا إحنا منكنش فيش حدا يطرح هذه القضايا. فلذلك نحن العنوان وإحنا الممثل الطبيعي والوفي لشعبنا لأكثر من 2 مليون.
1: هلأ أنا أتحدث عن الائتلاف الحكومي؟
0: نعم تمام. لا أنا بس هذا مهم أشاركك وأشارك يعني المستمعين والمستمعات فيها، إنه إحنا لما بنحكي على تمثيل سياسي في الكنيسة إحنا مش بس محدودين لشو بصير في بناية الكنيسة. لما ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي وقت كنا في رئاسة وفد القائمة المشتركة، يعني لو أني مش منتخب من الجمهور ما كانوش بيستقبلوني. ليه؟ لأنه بالنسبة لهم بحاجة لشخص منتخب، ما بيستقبلوا موظف في مؤسسة أو يعني أو حدا عنده مبادرة، ولكن كوننا منتخبين من أهلنا هذا بيعطينا مكانة وبيعطينا طبعا شرعية على الصعيد الدولي. يعني مش للمبالغة أنا بذكر كنت أحكي تلفون مثلا مع رئيس وزير خارجية لوكسمبورغ اللي كان مسؤول عن وزراء خارجية أوروبا. ليه؟ لأني منتخب من الناس وكنا في وحدة القائمة المشتركة وقتها رباعية الآن ثلاثية، ولكن نستطيع أن نواصل هذا العمل الجماعي الوحدوي من خلال قائمتنا المشتركة.
1: الآن إلى البرلمان. التأثير يعني ائتلاف أو اتفاقيات أو ما إلى ذلك.
0: مش ائتلاف، اسمح لي يعني.
1: مش ائتلاف حكومي. يعني هو يعني في هنالك ينبغي أن يكون هنالك خطة معينة لوين بدنا نأخذ هذا التأثير أو هاي الناس المنتخبة.
0: بلا شك. يعني أنا هيك قطعت حديثك إنه التأثير هو الائتلاف، لأنه الحقيقة يعني هذا الخطاب يقلقني ويزعجني وغير دقيق.
1: حسيتك
0: لا سياسيا ولا حتى بناء على يعني معرفتي وتجارب يعني أقليات أخرى في العالم، لأنه يعني هذا الخطاب وكأنه أو بتكون في الائتلاف أو بس بتحكي بالمعارضة وكأنه فيش فايدة، هو غير صحيح ولا يعكس أيضا تاريخنا. أنا بقول لك بال2015 احنا كنا في القائمة المشتركة معارضة، ولكن بدأنا خطة خماسية مع الحكومة 922، عشرات الاجتماعات قسمنا كنت شريك فيها مع الوزير كحنون في حينه، قعدنا مع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، تابعنا قضايا مع وزير الداخلية مع وزير الاقتصاد، مع انه احنا في المعارضة انا كنت رئيس لجنة برلمانية، وقضايا مهمة حتى قضايا على مستوى يعني حقوق الإنسان في البلاد مش بس للعرب مرت من اللجنة اللي أنا كنت رئيسها. فمعناته في إن دول برلماني يعني أيضا من المعارضة في حالة إنه الظرف السياسي يعني قاد للمعارضة. ولكن تعال الآن تنظر، وهذا السؤال اللي أنت يعني حابب نتركز فيه، تعال تنظر للخارطة السياسية اليوم. حسب كل المعطيات اللي أمامنا في عنا 52 51 أو 50 معسكر نتنياهو، صحيح؟ زائد ناقص طبعا. من الناحية الأخرى من 50 ل 52 أو 53 معسكر اللي ضد نتنياهو، وفي النص المشتركة طبعا الموحدة، ولكن بالأساس المشتركة الكتلة الأكبر الكتلة الوحدوية. هذا وزن مهم جدا في أي سياسي في هذا الظرف اللي احنا عايشينه. هذا الوزن اولا بيعطيك مجال من البدايه تقرر انه رئيس الكنيست، وهذا وامير وحنا يعني في مواقفه كانت يعني اساء لكل العمل البرلماني. يعني هاي قضيه اليوم، قضيه اليوم ادانه عوفر كسيف، ادانه عوفر كسيف اليوم هذا مناقضه لابسط فكره الحصانه البرلمانيه. ليش بده النائب حصانه برلمانيه؟ عشان اذا حتى لو انه عمل إشي غير قانوني لازم الحصانه تدافع عنه وتحميه. انا شو بدي بالحصانه بس للشغلات القانونيه؟ فالفكرة الحصانة البرلمانية انه اذا عضو الكنيسة عمل خطأ معين فرضا انه خطأ انه الحصانة تحميه. فللأسف المحكمة اليوم افرغت يعني المضمون تبع الحصانة البرلمانية، وطبعا هذا كله لانه حان رئيس الكنيسة معطي شرعية لكل هذه الإساءات والملاحقات للنواب، وكان طرد عوفر مرة 6 أشهر مرة 3 أشهر. هذا كله يجب ان يتغير في حالة طبيعية. الان رئيس الكنيسة انت بتقدر تقترح على الأغلبية الجديدة، أنت إحنا اليوم في وضعية لما نفوت على الكنيسة معنا هنالك أغلبية لتشريع قوانين. قبل ما ندخل مسألة الائتلاف سنطرح فكرة قانون يحد من إمكانية أنه يكون رئيس حكومة لأكثر من فترتين أو 3 مثلا، باقي الحالة نتنياهو بقدرش يكون. ممكن نقترح عليهم تشريع قانون اللي رئيس حكومة اللي أو عضو كنيسة اللي يواجه لوائح اتهام خطيرة زي نتنياهو ممنوع يستلم مهام تشكيل حكومة. هذا ممكن
1: طبعا،
0: هذا ممكن، ولكن بحاجة أن يكون في تعاون من أحزاب المعارضة.
1: ما خطتكم الآن؟ خطتكم للكنيسة المقبلة في ظرف سياسي أنت وصفته بأنه الأكثر حرجا تقريبا.
0: في هذا الظرف السياسي أنا شايف أنه أحزاب المعارضة لا تستطيع أن تشكل حكومة دون ما أنه تتوجه إلنا. خطتنا تعتمد على فكرة وعلى طرح، نريد أن نكون أولا شبكة أمان لشعبنا. وخليني أوضح شو يعني شبكة أمان لشعبنا. بدكم ايانا احنا في عنا طروحات اللي هي الام شعبنا، قضية العنف والجريمة، ميزانيات للسلطات المحلية وتوسيع مناطق النفوذ، سكن للأزواج الشابة، مناطق صناعية وفرص عمل لشبابنا، بلا شك قضية تطوير مجتمعنا، حرية يعني التعبير وعدم إيقاف كل هذه الملاحقات، أيضا تعديلات في القانون. يا ريت مثلا يكون في إمكانية إنه يعني يتبنوا قانون أساس المساواة. نعم. اللي هذا طرح منا الآن
1: بدي أعطيك سيناريو 56 المعارضة.
0: نبدأ من شبكة أمان لشعر بس أكمل الفكرة.
1: 52
0: لدى أحزاب المعارضة استعداد، أنا ما بدي أقول يتبنوا 100% ومن يعني ما بعد تشكيل الحكومة
1: أحزاب التغيير، أن تقصد كتلة التغيير؟
0: نعم، على الأقل يكون في استعداد لتوجه إيجابي لطرحاتنا. في هذه الحالة شبكة الأمان لشعبنا ممكن أن تكون شبكة أمان لحكومة تمنع عودة نتنياهو وسموتريتش وبنغفير، لأنه أنا من الأساس أعلن أنه هدفي الأساسي عدم عودة هذه الحكومة لفترة أخرى بما تحمله من مخاطر وجودية على شعبنا وأهلنا.
1: بماذا يختلف هذا عن الموحدة؟
0: للأسف للحقيقة، وهذا نقد الأساسي ويعني بتأمل نتقبلها بروح النقاش السياسي طبعا. المفروض يكون لا لأنه في البعض حساسين، كل ما بدنا نناقش سياسي بيقولوا لنا هاي مناكفات.
1: لا لا لا لا, لا لا لا لا أنا أختلف عن هذا الموضوع. مناكفات هي تخوين، تكفير، فيك نيوز، أخبار كاذبة، مضلل. نقاش سياسي مش بس هو مطلوب، مطلوب هذا مطلوب.
0: الحديث عن دخول إلى ائتلاف بشكل مباشر وبشكل أوتوماتيكي دون التطرق ولا لأي قضايا هي في صلب هويتنا، في صلب انتمائنا، هي أيضا في صلب ثوابتنا، هذا نحن لا يمكن أن نقبله.

0: أنا برأيي هذا أنت مش بتأثر بهاي الحالة، أنت أكثر بتتأثر من الطرف الآخر. لا أنا بدي أثر على الطرف الآخر، مش بدي أنه أنا أتأثر فيه وأتنازل عن يعني مواقف هامة جدا. فبالتالي نحن يعني نقول أولا يعني ما أنت عارف فراس، حسب المعطيات الأخيرة حتى مع الموحدة على الأغلب هذا يعني معسكر اللي ما يسمى كتلة التغيير كمان بحاجة إلنا
1: بسبب استطلاعات الرأي أنه حتى مع الموحدة بخش أغلبية.
0: فلذلك أنا أشعر أن استطلاعات الرأي الأخيرة تعطي المشتركة قوة أكبر لتكون مؤثرة أكثر، وفعلا هي تكون الرقم الصعب. ومن هون أهمية أنه إحنا نطرح مطالب، نطرح مواقف، نطرح يعني نقاش سياسي. أنا يعني أنا بدي أغير بس بدل نتنياهو يجي آيزنكوت ويتبنى نفس السياسات ما غيرتش إشي، وأهلنا وشعبنا رح يفوت في يأس أكثر. وهذا كمان كان يعني مهم جدا أوضح ليش إنه إن دور بالبرلمان وبالميدان وبالمحافل الدولية حتى أشوف أنا تمثيلي وتأثيري مش محدود بس في الكنيسة. فأنا أريد أن أرى وآمل أن أرى شريك ما بين يعني أحزاب المعارضة يسمع صوت بديل للحكومة الفاشية الحالية، وهذا الامتحان تبعهم.
1: الآن نعود إلى المشتركة، إلى بروفيسور يوسف جبرين. يعني ما الذي يستطيع بروفيسور جبرين تقديمه للمشتركة لم يستطع تقديمه من سبقه، كان أيمن عودي وإن كان محمد بركي وإن كان على الأقل من قيادات التي جاءت يعني في هذا في في في في جناح المشترك.
0: هي يعني تجارب تراكمية وعمل تراكمي، وكل ظرف يختلف. لذلك يعني
1: لماذا تختلف أنت عن أيمن عودي؟
0: لا أنا ما بحكيها يعني إذا طرحت طروحات هي مش نقد يعني وكأنه لا. غير ما غدرش إحنا راح نقدر، وإنما ظروف سياسية أحيانا تتغير، أمور تعرف بداية الحرب 17 مش زي الظرف اليوم، ما قبل الحرب مش زي بعدها، فكل هذه الظروف. ولكن سؤالك مهم جدا، طروحاتنا جديدة وعلى ماذا نريد التركيز. أولا أنا مهم إلي أحكي أنه يعني مهم إلي تقوية التنظيم المجتمعي داخل مجتمعنا. قائمة مشتركة تستطيع أيضا أن تعتمد أكثر على مهنيين، على طاقات اللي موجودة في شعبنا بين الشباب. قبل يومين كان إلي يعني هيك لقاء مع طاقات شبابية حوالي أكثر من 30 شاب، قالوا لي إحنا يعني بادروا للاجتماع، قول إحنا مستعدين نكون إلى جانبكم في بدكم أوراق عمل عن الصحة، عن التعليم، عن السلطات المحلية، عن مناطق صناعية، عن العنف والجريمة، إحنا إلى جانبكم. لما إحنا مشتركة إحنا قادرين على ذلك. أريد بشكل خاص أن نركز على قضايا السلطات المحلية. في نهاية الأمر إحنا فوق 80% موجودين في سلطات محلية عربية، صحيح؟
1: صحيح.
0: مهم أنه يكون في عندنا لوبي قوي للسلطات المحلية العربية ليضمن ميزانيات ومناطق صناعية ومشاريع سكن وإلى آخره. هذا جانب مهم جدا. لذلك هذا التكامل في عملنا وعمل سلطاتنا المحلية هو هام جدا. أريد أيضا يعني تقوية عملنا على الساحة الدولية. حتى اليوم فراس بعد ما في عندنا مؤسسة عربية تعتمد ويعني تركز على المرافعات الدولية، وهذا يعني برأيي ينقصنا ومهم أنه نتابعه. هذا بما يتعلق في مشاريعنا مع مجتمعنا وتقويتنا. ولما نروح نقعد مع وزير ونطلب منه أو لما نتابع قضية معينة، ومش بس الحزب يتابعها أو عضو الكنيسة، وإنما نشعر أنه هنالك حالة مجتمعية مهنية من حولنا، لدينا يعني ما لا نهاية من الطاقات، من باحثين وأكاديميين وشخصيات اعتبارية طبعا وأصحاب المهن الحرة. مهم أنه بالفترة الجاي، لأنه بنحكي على فترة استثنائية، يكون هذا مجهود جماعي أكثر. مش يعني في أعضاء الكنيسة وفي إحنا ونسأل شو عملونا. لا، سأسعى إلى تغيير هذا الخطاب لخطاب يرى بنا مجموعة واحدة ويعني أقلية قومية تعمل بشكل جماعي.
1: كمان بدي أسألك على التوقعات، شو توقعاتك للمشتركة؟ ناحية مقاعد، خلينا نحكي أرقام.
0: طلع أنا يعني الصراحة من البداية حسب هيك الأجواء، لما ما بعد يعني كل الإشكاليات اللي كانت والانطلاق تبعنا، أنا متفائل على 12، عشان هيك استعملت كلمة دزيني.
1: 12
0: أنا لازلت متفائل أنه ممكن.
1: عارف شو يعني
0: هذا يعني إذا جبنا 75% نسبة تصويت.
1: في احتمال هيك
0: نسبة؟ يعني أنا من حديثي مع اللي بتابعوا حتى الاستطلاعات، ولكن أيضا من حسي للشارع من المتابعين للانتخابات، إنه هذا الإشي ممكن.

0: طبعا بحاجة ل يعني معنا 20 يوم كامبين ممتاز، استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، الوصول للناس، كوادرنا تشتغل ليل نهار للحديث مع الناس، ولكن
1: حاسس عند الكوادر في هذا الحرقة انه
0: بالطريق بالطريق نعم، يعني الاشي في ارتفاع متصاعد زي اللي بالسيارة اللي مش اوتوماتيك الغيارات
1: اللي
0: انا باعتقادي احنا في الاتجاه الصحيح قاعدين، يعني بنرفع غيارات وبنسحب اكثر باتجاه الهدف في 27/10. بس انا بخبيش عليك وهذه دعوتي في راس لأهلنا حتى نصل لنسبة عالية، هذا يقول انه حوالي 800,000-900,000 صوته، هذا اعداد كوادر الاحزاب لحالها غير كافي انها تصلها في ظل استثنائية الحدث. دعوتي لأهالينا ما تستنوا لا نشرة إعلامية ولا عضو كنيسة أو ناشط يعني يدق على الباب، يا ريت إحنا كلياتنا نكون هذه مسؤوليتنا الجماعية. أنا طالع يوم 27/10 الصبح الساعة 8 رايح مصوت رأس مالها 10 دقائق، هذا واجب الوطن اتجاه أهلي وتجاه شعبي، وبدي أعمله حتى لو أنه مش عاجبني الحزب الفلاني أو القائمة الفلانية، هذا مش الموضوع، الموضوع الآن أصبح المسؤولية الجماعية. بهاي الحالة رح نصل ل75% ورح نجيب 12 وفوق، وأنا متفائل إنه هذا الإشي ممكن.
1: هي ضربة علوية كثير.
0: لا ممكن، يعني طلع في التقيت مع نائب السفير المصري هيك اللي بتابع الحدث عنا، فهم بيستعملوش كلمة دزيني. ففهمت انه بالمصري دسته
1: طبعا
0: بيحكوا دسته
1: ونص زي ما لحمة فهد نجم،
0: فبقول دسته، فبقول يعني انا متابع الدسته ممكنه، فانا بقول الدسته ممكنه، بتوقف على نسبه تصويت، الارض خصبه، الخطر محدق علينا جميعا، مش للمبالغه، خطر يعني وجودي، والآن مهمتنا فعلا أنه مثل ما أنت قلت أنه الشارع أيضا يعني يكون جزء من هذا التغيير ونحمي حالنا. وإذا بدك تنهي جملتي الأخيرة، حتى لما بتطلع على أقليات ثانية في العالم ودرستها يعني في أمريكا ولا في كندا وفي إيرلندا، واضح إلي الأقليات تخرج إلى التصويت بنسب أعلى من الأغلبية. ليه؟ لأنه هذا جزء من حماية أنفسها
1: وحماية
0: مكانتها، حماية مكانتها قبل كل شيء. إذا الوسط اليهودي بوصل يمكن يوصل ل80%، ليه إحنا ما نوصلش؟ ما عندناش المسؤولية زي المسؤولية اللي موجودة عند الأغلبية، لا عندنا المسؤولية،
1: وإن شاء الله
0: راح نوصل هذا النسبة
1: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور يوسف جبارين على قدومك في هذه الفترة المشغولة جدا. أشكر الزملاء أيضا جواد العمري في الديجيتال، لياس مرجي في الهندسة الإذاعية، ومحمد مجدلي في التحرير، وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 49 من العمر بجروح متوسطة الخطورة إثر تعرضه لحادثة عنف عصر اليوم في مدينة سخنين، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي في الجليل الغربي في نهرية لتلقي العلاج. أفادت الفرق الطبية بأن فتى في 17 من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة وهو يستقل دراجته الكهربائية في بلدة كفر كنا. بدورها قدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للفتى قبل نقله إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج. أعلنت الفرق الطبية في مستشفى سوروكا في بئر السبع ظهر اليوم وفاة الشاب موسى يوسف الجبور من مدينة رهط متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت مؤخرا، وكان الجبور قد نقل إلى المشفى لتلقي العلاج إلى أن محاولات إنقاذ حياته لم تكلل بالنجاح وأقرت وفاته متأثرا بإصابته. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، وأضاف أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا

0: يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول عام 2027 في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بدلا من الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من تشرين الثاني عام 2026، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن طلبت من إسرائيل خلال محادثات أمنية جرت بينهما في الأسبوعين الأخيرين بأن تشن هجوما لوحدها على إيران دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري مع القوات الأمريكية. وبحسب ما ورد في التقارير، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفض الطلب الأمريكي بعدما أوضح أن مثل هذا الهجوم سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول الجاري، وفي أعقاب ذلك قامت واشنطن بسحب طلبها. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب بموقف طهران خلال الاتصال الهاتفي بينهما يوم أمس دون الكشف عن تفاصيله أو رد الرئيس الأمريكي عليه. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لعدم منحه جائزة نوبل للسلام، معتبرا أنه حقق إنجازات عديدة في مجال إحلال السلام دون أن يحصل على الجائزة. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال أنه نجح في تسوية 8 حروب وبات قريب من تسوية حربين إضافيين، كما أعاد جميع المختطفين الإسرائيليين الأحياء منهم والأموات، ومع ذلك لم يحصل ولا الولايات المتحدة على جائزة نوبل للسلام. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من خطر حدوث سيول في أودية منطقة البحر الميت وغور الأردن يوم غد وفقا لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية. وأعلنت السلطة فرض حظر تام على دخول الأودية التي تشهد تدفقا للمياه سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات إلى حين انخفاض منسوب المياه بشكل كامل، مؤكدة أن الأمر يشكل خطرا على الحياة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 0506877728.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: كونسرت مع الياس مرجية.
7: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
8: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
7: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
9: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
10: الله ده الله،
9: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
7: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
5: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العالم.

تفتيح البشرة، تنظيف عميق الرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-777.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زي ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة إثر إصابته من محرك قارب في ميناء عكا مساء اليوم. بدورها هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي في نهرية لتلقي العلاج. شهدت بلدة عرعرة في منطقة المثلث مساء اليوم حادثة إطلاق نار باتجاه منزل، عقبته مواجهات بين الشرطة وحشد من السكان تخللها إطلاق نار في الهواء ومطاردة مشتبه به، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 3 مشتبهين وضبط أسلحة دون تسجيل إصابات. وفقا لبيان الشرطة، رصدت مركبة مشبوهة دون لوحات ترخيص وعثرت على أسلحة في المكان. وبحسب البيان، شهد المكان تجمهر مئات أشخاص خلال نشاط الشرطة تطور إلى مواجهات وإخلال بالنظام العام وفق وصف الشرطة. أصيب رجل في 49 من العمر بجروح متوسطة الخطورة إثر تعرضه لحادثة عنف عصر اليوم في مدينة سخنين، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل الغربي في نهرية لتلقي العلاج. أفادت الفرق الطبية بأن فتى في 17 من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة وهو يستقل دراجته الكهربائية في بلدة كفر كنا. بدورها قدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للفتى قبل نقله إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، وأضاف أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة.

0: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول عام 2027 في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بدلا من الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من تشرين الثاني عام 2026، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن طلبت من إسرائيل خلال محادثات أمنية جرت بينهما في الأسبوعين الأخيرين بأن تشن هجوما لوحدها على إيران دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري مع القوات الأمريكية. وفق ما ورد في التقارير، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفض الطلب الأمريكي بعدما أوضح للأمريكيين أن مثل هذا الهجوم سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب بموقف طهران خلال الاتصال الهاتفي بينهما يوم أمس دون الكشف عن تفاصيله أو رد الرئيس الأمريكي عليه. أطلق الحوثيون في اليمن صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد ظهر اليوم، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مطلع على الحادثة. وأضاف المصدر أن عشرات الأشخاص معظمهم سعوديون أصيبوا هنا، وهناك 5 على الأقل من المصابين جميعهم سعوديون في العناية الفائقة، مشيرا إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المشفى على متن طائرات مروحية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو مائلا إلى البرودة مساء وليلا، أما يوم غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى قليلا من معدلها السنوي العام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فكراك.

0: الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال، وأم الفحم.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. ورد هذا الخبر العاجل في هذه اللحظات، حيث دوت صافرات الإنذار بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة قرب عرب العرامشي في الجليل الغربي دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة. أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث يرجح أنه ناجم عن محرك قارب بالقرب من ميناء عكس مساء اليوم. بدورها وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي في نهرية لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصا من بلدة عرعرة للاشتباه في إطلاقه النار باتجاه أحد المنازل في البلدة، وأفادت بأن القوات التي وصلت إلى المكان رصدت مركبة مشبوهة لا تحمل لوحات ترخيص وعثرت بداخلها على أسلحة. وأضافت الشرطة بحسب البيان بأن المكان شهد تجمهر مئات الأشخاص خلال نشاط الشرطة تطور إلى مواجهات تخللها إطلاق نار تحذيري في الهواء ومطاردة مشتبه به مسلح، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 3 مشتبهين وضبط أسلحة دون تسجيل إصابات. أصيب رجل في 49 من العمر بجروح متوسطة الخطورة إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة سخنين، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل الغربي في نهرية لتلقي العلاج. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأضاف المتحدث أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول عام 2027 في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بدلا من الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من تشرين الثاني العام الجاري، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن طلبت من إسرائيل خلال محادثات

0: الأمنية جرت بينهما في الأسبوعين الأخيرين بأن تشن هجوما لوحدها على إيران دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري مع القوات الأمريكية. وبحسب ما ورد في التقارير فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفض الطلب الأمريكي بعدما أوضح أن مثل هذا الهجوم سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر الجاري. أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بأن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من المتوقع أن يزورا موسكو خلال الأسبوعين المقبلين. إلى ذلك أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما يوم أمس دون الكشف عن تفاصيله أو رد الرئيس الأمريكي عليه. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مساء اليوم تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض لهجوم أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مؤكدة تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا إلى حين تقييم الأضرار والتأكد من سلامة مرافقه. وأضافت أن قرار تعليق العمليات التشغيلية جاء بصورة مؤقتة بهدف تقييم حجم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار بالتنسيق مع الجهات المعنية دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات الجوية. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق في البلاد من خطر حدوث سيول في أودية منطقة البحر الميت وغور الأردن يوم غد وفقا للتوقعات دائرة الأرصاد الجوية. وأعلنت السلطة فرض حظر تام على دخول الأودية التي تشهد تدفقا للمياه سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات إلى حين انخفاض منسوب المياه بشكل كامل، مؤكدة أن الأمر يشكل خطرا على الحياة. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو مائلا للبرودة في الجبال مساء وليلا، أما يوم غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى قليلا من معدلها السنوي العام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي

صاحبي حبيبي عالأرض بنازة 11 خزة بجسمه عندي بس 10 صابع غمدش عينيك ارمش الزسامة تحملنيش هاي المهمة مش راجع اقول لأمك انك مش راجع سمعتها فيلم الابن بتفن الام مش الام تتفن الابن هيك الحياة بتتم صدره بنزل بيرجع بيطلع سيبوني احكي حركي رموشك اذا بتسمع هاي روسي عبس كليت ذاكر واحنا ولاد قلت اللي بنسرق منهم لانه عندهم واحنا ما عناش طب قوم شفه واذا سأل كيف اوصل للبيت قل له عشان توصل بدك طيار مش بس كليت وانتو لا تحكوا موز انتو مش دايقين هم بعرف انه بيبيع سم ضو يبعت امه على الحج بده يطوف الحارة في امبريزا بي 1 تسلو بالاسعاف قلهم في كتير ده

لما البوليس سألك تعرف مين بيجيب لسمومهن قلت له طبعا بعرف مين بيجيب الحكومة مش بيجوا من برا البلاد انتو حرس الحدود احنا لعنا سفن لجبات ولا رخص طيارات قلت لأمك انك نمت عند اصحاب هلت لك سمعت بالسجن قلت لها يما هناك كل اصحاب واحنا احنا مش الاصحاب احنا العيل شرينا

تهنيني لانك راجع مع قصة الليلة. بصحتك بصحتك يا ناس، حد يساعده يرفع ايده بحاول يضرب معي كاس. دير السيارة ديرها مش هستناهم، بكرة انا وياه بنضحك في نص مستشفياتهم. انت امسكه من اجري بمسك راسه انا حبيبي، بلا سلام يا صاحبي رام راسه لورا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في

0: كلينيك في حي المطران الناصري، بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

107.8 FM. كونسرت مع الياس مرجيجي.

0: التفاصيل مكملة معنا، مليانة قصص وكواليس كان في بدايات لفنانين أو حتى تفاصيل أعمالهن. مرات جملة تنحكى أو موقف بيصير بيخلق معاه تغيير كتير كبير وبتخلق معاه مسيرة جديدة، وكله بالفن، كله بالموسيقى. بين كل نوطة ونوطة في قصة، بين الميجور والمنور في كمان قصة. تخيلوا معاي رفوف من خشب بقلب غرفة صغيرة، أول ما نفتح الباب باب الغرفة منلاقي رفوف مليانة أشرطة وكاسيتات، مع كل كاسيت في أغنية وتفاصيل. هاي حلقة كونسرت لهي الساعة، تعالوا نبحبش أنا وياكم بين كل كاسيت شو تفصيله. الكاسيت معكو انتو، المسجل معي انا، وانتو انا جاهزين، وكمان حلقة من برنامج
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات راديو الناس كونسرت بحلقة جديدة. انا الياس ابراهيم مرجي معاكم بالإعداد والتقديم على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، وكمان تطبيق ناس بكل مكان حابين تسمعونا من خلاله بجودة ممتازة. كمان من كل بلاد العالم تقدروا تسمعونا، وأهم شيء تشاركوني كمان على واتساب راديو الناس، لأنه كونسرت من خلال مزاجكم أنتو دائما مستمرين. رقم كونسرت واتساب 050-5577-399. ساعة مليانة من الطرب وتفاصيل أهل الطرب وكواليس. برحب فيكم، بلشوا شاركوا معي واستمتعوا معي وسلطنوا معي. السلطنة عنوانكم كونسرت. تفاصيل حلبية، هاي محطتنا الأولى. فجأة بين حواري حلب منلاقي صباح الدين أبو قوس واقف على شجرة وبسمع بصوت نساء حلب أول موال بحفظه، وبعدها بصير الاسم بنفسه عنوان للقدود الحلبية والموروث الحلبي. من هاي الشخصية صباح فخري.
2: كان عمري شيء 5 سنوات، كنا نسكن في دار عربي مكشوفة الفناء. سيدات الدار في الصباح كانوا يقضوا حاجاتهم المنزلية، طبخة وخدمة منزلية، بعد العصر يقعدوا يعملوا جلسة. كنت أنا طفل متسلق إحدى الشجرات عبدندن بأي نغم.

0: دون كلمات. أحد السيدات الجالسة تتحدث سمعت أو لفت نظرة هالصوت، قالت لي يا صباح زيل ده علمك موال. فأنا رأسا انشديت بسرعة ما بعرف كيف يعني، ونزلت قعد جنبها بكل وداعة، وبالفعل علمتني موال اللي هو أول موال تعلمته في الغناء. الموال كان غرد يا ولبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو ويزيدك،
1: الله يتمم عليك الجمال ويزيدك يا صباح فخري. انت بدار الحق بس فنك كل ماله عم بزيد من الشعر بيت ومن السلطنة كمان وكمان سلطنة. صباح فخري في مين كمل مسيرته من أجمل الأغاني كمان، هاتوا نعرف الأصل مثل في دايما في كونسرت الأصل دور. واحدة من الأغاني اللي عجبتني كتير بالفترة الأخيرة دخيله أنا، كأنها أغنية من القدود الحلبية، يقال اللي كتب كلماتها أنطوان مبيض وطور لحنها حمام خيري الفنان بن حلب، واللي رجع غناها طبعا بنفسه، واللحن مستوحى من التراث الحلبي وأغنية يا طير طير يا حمامة. ولأنه كله فايت ببعضه والطرب عنوانه حلب في محطة الأولى، بيجي فنان تحت اسم عبد الكريم حمدان من حفل إكسبو دبي، حفل المؤتمرات، بسمعنا من أجمل هالتوليف الحلوة ما بين الأغاني الحلبية والموروث والأغاني الشعبية دخيله أنا.

تحيات لكل مين بلش يسمعنا وفتح المسجل على العالي. تحيات لمستمعينا في أذربيجان. تحية كمان لمستمعتنا انتصار والجروب اللي معها. شكرا لاستماعك الدائم. انتصار أبو ريا طبعا حابة تسمع واحد من أجمل أغاني كمان صباح فخري كل المريحة فيه.

تحية لكل مين عم بسمع ومسلطن ومنطرب. يعني مش صدفة دائما هيك كونسرت بتميز من خلال اختياراتكم انتو بين الطرب الحلبي المصري السوري اللبناني

تحية كمان لمستمعينا في طوبة ومستمعينا كمان في الشمال مستمعتنا أهلا وسهلا فيكم. كمان وكمان اختيارات على واتساب راديو الناس يا مال الشام عبد الكريم حمدان وهالوصل الحلو.

لكل من عم بسمعنا في مجد الشمس أهلا وسهلا فيكم. عم بحكوا لي ممكن غير حلب في مجد الشمس، بقولكم آه طبعا. أهلا وسهلا بكل من عم بسمعنا كمان في عسفيا والدالي، أهلا وسهلا فيكم. لكل أهل الجبل حابين يسمعوا بصوت أصالة من التراث السويداء اللي سمعناه كمان في الألبوم الأخير اللي قدمت لنا إياه، في رجعتها على سوريا أصالة نصر.

اللي ما بعرف عبد الكريم حمدان هذا الفنان المطرب اللي بيغني هو خريج سوبر ستار كان علوات كانت فيه رويدة عطية ملح مزين ديانا كرزون شمال الكل عبد الكريم وانا عم ببحبش هيك باختيارات كل حلوة وطلبت نسمع كل المليحة تذكرت كمان أمير دندن في العام 2016 لما غنى أرب آيدل شو رأيكم نسمعها بعد شوي هادو عبد الكريم حمدان في أولى محطاتنا وتفاصيلنا لهي الساعة.

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: هذا كان ابن مجد كروم كل المليحة أمير دندن. تحية كمان لمستمعتنا تمام هلال في النمسا، حابة تسمع لأبو المجد ولا مرة كنا سوا ولا مرة. بعد شوي رح نسمع كمان وكمان من اختياراتكم وعلى وين الدرب وكمان تفاصيل لولا الملامة يا هوى لولا الملامة من فيلم حكايتي مع الزمان من العام 1973، ألحان طبعا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كلمات مرسي جميل عزيز وغناء وردة الجزائرية، كلمات الشاعر غناء مرسي جميل عزيز والأصل بصوت طبعا وردة، كواليس لبروفا وردة مع عظماء اثنين كانوا في حياة مسيرتها الفنية ما بين رياض الصنباطي وعبد الوهاب. طلب مرة منها تختار، مين اختارت؟
2: اثنين مخيفين.
3: الاثنين؟
2: فظاع
3: مرعبين. في ايه يعني؟
2: هلكوني
3: مدققين.
2: وبيحترموا المواعيد وده ده شيء يشرفهم يعني، لانه بيوصلوا قبل اي موسيقي في الفرقة
3: كده،
2: الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ رياض، وده خلاني انا من الاول اوصل زي التلميذ عشان عيب انا اوصل بعد الاستاذ رياض.
3: اكيد.
2: الفرق بين الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ رياض الصنباطي والملحنين التانيين انهم هما الاثنين بيأدوا اداء ما فيش اعظم منه
3: بلا شك،
2: معروف. فانا شخصيا ما بعرفش اغني قدامهم ابدا،
3: تتلخني
2: ابدا الا قدام الفرقه ولما اتعود على اللحن ويبقى في ثقه، انما قبل كده ما بغني زي اللي لسه مبتدئ، ما بعرفش اغني فعلا، وحش قوي.
1: هاي وردة الجزائرية اللي بكل عظمتها وصوتها ومسيرتها الفنية الكبيرة، إنما بس توصل توقف قدام رياض الصنباطي أو محمد عبد الوهاب بتبلم عورة المصريين. خلينا نقول إنه هالأغنية لولا الملامة من ناحية الكلام كأنه مشهد سينمائي أو حلبة مصارع بين لاعبين اثنين، تخيلوا بين مين ومين؟ بين وردة وبين الليمين، وفيها فصول. الفصل الأول رايق وحالم لما بتقول لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة، خيال كتير هذا المشهد هيك مبين. بس كمل مرسي جميل عزيز بغناء وردة اللي بتعترف بالخسارة لما بتقول كفاية عمري اللي انقضى وأنا بخاف من الملامة. أما الفصل الثاني تنتقل لليمين وبتقولن سألوني كتير، سألوني بتحبيه وبجاوب وردة يعني أيوة وحنكر ليه، كأنه فاض بيها. وكمل المشهد وهي بتحكي شو عملوا فيها اليمين، وبتقول بصولي ملام وقالولي كلام جراح، لحد ما تقول في النهاية كل ده كله عشان حبيت. يعني إذا منتصور معاني كلمات الأغنية بعد ما حكينا هذا المشهد السينمائي كأنه كتب سيناريو مرسي جميل عزيز.

وكل حرف منه بنغمة عبد الوهاب. وأجل وقت نروح نسمع لولا الملامة بصوت نانسي عجرم.

تحية كمان لمستمعتنا. أول شيء بتمسى علينا ما ذكرت الاسم، شكرا على إطرائك الحلو عن البرنامج، وطبعا يعطيك ألف عافية اللي بعد 12 ساعة مروحة على البيت بيطلع لنا نسمع صباح فخري بأغنية هيمتني. أكيد أكيد تحية لإلك ميس فلاور. مستمعتنا انتصار شكرا على كلامك الحلو، تحياتي لكل المجموعة اللي معك، وأكيد بعد وردية ليلية صعبة راح نسمع أنا وإنت وندندن لآخر الساعة لولا الملامة نانسي عجرم من ألحان عبد الوهاب موسيقى للأجيال.

من كتر ما نعجقت نانسي عجرم نسيت الكرار اسمع في حلوة وضلت في التسجيل لولا الملامة. بصراحة أنا منحاز كتير لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بعرفش ليش بلاقي حالي دايما هيك لما بدي أسمع موسيقى هيك تقيلي بتعبي الراس، وحتى مش حكم يعني ممكن نقول كلام أو جمل بحكيها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بلاقي حالي بهاي الجمل، بين أسطر هاي الجمل وبين نطاته ونغماته في ألحانه. رح نسمع بعد شوي كيف غدر بلحظة يبوظ لقاء بينه وبين ليلى رستم المذيعة، والسبب الغناء الحلمنتيشي على قوله هو. رح نسمع بعد شوي من الملامة نانسي عجرم. ولكل من طلب ولا مرة كنا سوا رح نسمع من برنامج طرب مع مروان خوري، فنان لبناني اسمه مروان يوسف بغنيها بأجمل أداء. رح نسمع بعد شوي، كمان نرضي كل أذواق مستمعي كونسرت بس ما منفع لولا الملامة نكملها للآخر. الحلو أنه في الموسيقار عبد الوهاب لما أخذ هذا اللحن ونغمه لوردة الجزائرية نغمه على صوتها على طريقتها وعلى أدائها بدون كتير عجقة بالعرب والإلحان والنغمات. يعني الألحان اللي قدمها لكوكب الشرق أم كلثوم تختلف كتير عن وردة الجزائرية، مش بسبب انه ام كلثوم صوت اقوى، بس زي ما تقولوا مثل الترزي بلبس الفستان وبخيطه على مقاس كل صوت وكل اداء مش هيطلع باجمل صورة. مثل ما في مدرسة لرياض الصنباطي كمان مدرسة محمد عبد الوهاب، مدرسة الموجي، بنلاقي حالنا دايما بنرجع لمصر بالذات في الألحان. طبعا مكملين أنا وياكم مع نانسي عجرم.

للي متذكر الأغنية بتوزيع الأصلي هون في إيقاع فرانكو أرب اللي هون كأنه بيطلع طلوع كأنه في نوع من الطاقة اللي بتصير تصاعدية في اللحن هون شوي غيروا خلوه على

0: وانا بخاف من الملامه. من الملامه. نانسي عجرم كمان هي بتخاف من الملامه.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.
0: على وين الدرب برضو مكملين مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. شوية تفاصيل في نشأة محمد عبد الوهاب اللي استمع من هو صغير لشيوخ الإنشاد الديني مثل الشيخ سلام حجازي، الشيخ صالح عبد الحي، وتأثر فيهن كتير وأثروا على شخصيته الفنية كمان كتير. كان يروح للموالد والأفراح اللي غنى فيها الشيوخ عشان يسمع لأغنيات لإنشاد، كل هذا بدون علم عائلته. والصدمة كانت لما اكتشف والده ومنعه يحضرهن، واستمرت الخلافات بيناتهن بسبب الموسيقى والغناء، لكنه بصبره وإصراره على دخول هذا العالم وهاي الموسيقى كمل دراسة الموسيقى وقدر يقنع أسرته بالعمل الفني. بعد يصير تحت عنوان اسم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وعلامة مهمة في سجلات التاريخ مش بس في مصر، كمان في الشرق الأوسط كله. واحدة من أجمل الأغنيات اللي كانت في بداية أوائل العشرينيات من القرن اللي كان، أنا أنطونيو

0: واحدة من الأغنيات اللي كانت خلال المسرح. قدمها من خلال المسرحيات طبعا، قصيدة في المسرحية الشعرية كليوباترا ومارك أنطونيو، كانت من خلال فرقة منير المهدية من العام 1927. علاقة عبد الوهاب في المسرح الغنائي ما كانت ناجحة كتير، والأسباب عددها عبد الوهاب كتير، بس بدون ما أفوت بتفاصيلها تعال نروح شوي للقاء اللي حكيت عنه قبل شوي كمان، لما حكى عن بداياته الصعبة، ما قبل الميكروفون، وحتى قبل ما يخترعوا الميكروفون ويدخلوه ما بين الحفلات والأعراس، شو كانت علاقته في الغناء قبل الميكروفون؟
1: جبت يعني من اسكندرية لغاية أسوان، كفر كفر وبلد بلد، وجعت ونمتي على الرصيف، شحت وانضربت، كل الحاجات دي فاتت والحمد لله.
2: من غير مايكروفون؟
1: من غير ميكروفون.
2: دي فترة ما قبل الميكروفون.
1: ما قبل الميكروفون انضربنا علاء عظيمة، كنت يميها أغني برضو حاجات، ما هيش حاجات خفيفة.

0: خفيفة، يعني حاجات بتاعت الشيخ سلام حجازي زي عذبيني فمهجتي في يديك وأموريني فالقلب فالقلب طوع يديك مش عارف ايه حاجة
1: ده، وانت لابس شورت قصير
0: فكنت محتفظ بجديتي، او يعني لازم اقول حاجات رصينة حاجات بتاعت في سنة 21 عندي 11 سنة، فالناس كانت طالعة من حرب وعاوزة بقى طالعة نجيب الريحان الله يرحمه طلع حاجة اسمها كشكش وحاجات استعراضية وبنات ومش عارف ايه، وعاوزين يسمعوا حاجات حلمنتيشي وانا ما اعرفش الحلمنتيشي
1: الحلمنتيش يعني
0: ايه؟ يعني حاجات كده زي مثلا ارخي الستارة اللي فرحنا لحسن جيرانك تجرحنا، كلام فارغ وكلام سخيف وحاجات تكسف، فكنت انا اقبى يعني قال يعني ما صحش اغني حاجه زي دي، فطلعت مره وضربوني الناس
1: كانوا عايزين حلمنتيشي
0: حلمنتيشي فما قلت لهمش حلمنتيشي فتحلمشت انا راحوا ضربوني.
2: هذا لطف وعبد الوهاب ونغاشته في اللقاءات اللي كان يعني حوروه فيها كان كثير بسيط وعفوي، مثل سمير غانم. سمير غانم الفنان المصري الممثل المصري أحب كتير عبد الوهاب، وهالمحبة اللي بناتهم أعطته هيك ضوء أخضر يقلده بطريقة كتير حلوة. اسمعوا،
1: أنت بتحب مين من المطربين القدام بقى؟
3: القدام طبعا على رأسهم
1: نعم
3: الدكتور عبد الوهاب. ممكن يعني
1: اشمعنى قلت الدكتور عبد
3: الدكتور هو لازم بتقال له دكتور
1: ليه؟
3: لانه جبل هرم يعني يا حياته بيقول جايين الدنيا ما نعرف ليه مشاوير مشاوير مرثومه الخطوين
1: مشاوير
3: مشاوير
1: بس انت ما كملتهاش لعبد الوهاب ليه؟
3: ما بس مشاوير اصلا مشوار طويل
1: طيب.
3: ومحدش يقدر يقلد عبد الوهاب ابدا
2: محدش يقدر يقلد محمد عبد الوهاب من الحانه وكلمات مأمون الشناوي. رح نسمع كل ده كان ليه بصوت صابر الرباعي تعبيرا عن محبتنا لموسيقى ونغمات عبد الوهاب اللي بتعبي الراس. تعال نسمع صابر الرباعي يلا.

على سيرة الغناء الحلمنتيشي والألحان والأغاني الحلمنتيشي اللي حكى عنها محمد عبد الوهاب، يعني في منتصف القرن اللي كان، تخيل لو يسمع الحلمنتيشي تبع أيامنا فتخيل راح يغير رأيه. تحيات لمستمعتنا الدنيا، شكرا لك.

0: من كلمات مأمون الشناوي ألحان وغناء مستقر الأجيال، كل دا كان لي صابر الرباعي. وعلى أنغام محمد عبد الوهاب رح ننتقل كمان أغنية في كونسرت تعبيرا عن محبتنا كمان لأبو المجد ملحم بركات، في من غنى وسلطن ودندن. تحية لمستمعتنا اللي طلبت تسمع ملحم بركات ولا مرة كنا سوا. يلا جاهزين نسمع؟ أنا جاهز ورامي يوسف كمان جاهز.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

من خلال برنامج طرب مع مروان خوري كأننا لا نسمع من ألحان أبو المجد ملح بركات ولا مرة كنا سوا. تحية لمستمعتنا تمام هلال بهديك هالأغنية وعلى أنغامها رح نختم كونسرت أنا وإنتو

لكل مين انبسط وسلطن معنا بهي الحلقة، موعدنا بتجدد زي دايما أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء. كونوا دايما على السمع. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. ولكل مين بيسأل ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنها مليانة تفاصيل بفهمها كل الناس. نشوفكم على خير.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، ميركسال، وأم الفحم.

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

شغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة.

بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

نصيبي في نصيبي من حنانك يا حبيبي يا حبيبي.

مودي طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما تطول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش.

لجلي تقول صباح تليقالي جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تليقالي سويت شعري